يغشى السدرة ما يغشى.

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.

إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأرض.

عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

من إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

ياهو سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه

النشأة الأخرى، وأنه هو أبنا وأقنا، وأنه هو رب الشعراء، وأنه أهلك عاد اللؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

لهم أعداد نخل منطعر. فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة بالزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

Watch

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

ربكم يأكل مما تأكلون منه

محضر لي

يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة

فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم

فتحت أمهم سخريا حتى

ఈ కుల్

وأيديهم وأرجلهم

صناع أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

صالح الأيام منكم والصالحين من عبادكم.

ببعض فتنه

نحيي به بلدة ميتة.

Yeah.

我站立。

Hey.

أدعوكم على من تعلمون.

يا وجع

Sí.

عشرا فمن عند

سلوكيا دا كبير جايدي كتا خوز بيبان.

الكتاب من عند الله.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
7: يا صباح النور.
9: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية. وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
12: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
13: خش خش خش خشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: شركة النفط اليمنية تطمئن جميع المواطنين بأن الوضع التمويني من المشتقات النفطية مستقر تماما، وتؤكد الشركة بأن احتياجاتهم من المشتقات النفطية متوفر بكميات كافية لفترات طويلة.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أنتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائهم يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: See you soon. Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشايل.
3: لا تحاولش
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شايل كابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: واحد اثنين جرب الصوت.
6: مياه الكابوس.
5: الصوت مضبوط بس الإعلان
6: خفيف.
7: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
8: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
11: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تتشابه الأعراض
3: وتختلف الأمراض،
2: تتعدد التكهنات
3: ويتعقد التشخيص.
2: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
3: لأجلك نحن هنا.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
3: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
2: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
3: وبأحدث التقنيات المتطورة.
2: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
3: صنعاء شارع تعز،
2: جولة تعز، الرقم المجاني
3: 80096.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: تشخيص سليم لعلاج آمن.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: Just found it.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
4: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: ايش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه. اكتشف حيل العدو

0: الساعة الآن 9 صباحا والدقيقة 14، الخميس 15 من أكتوبر 2026 ميلادية، الرابع من جماد الأولى 1448 هجرية.
1: أسوأ ما في الأمر يا صاحبي أننا لم نعد نبحث عند الناس عن الغنيمة وإنما عن السلامة. أنيست إليك أبسط

حقوقك، يعني أن يدعوك وشأنك، ولكنك تكتشف أن هذا الأمر مستحيل. إنهم يعيشون في حياتك أكثر مما يعيشون في حياتهم، وينسون أن أنسب مكان لأنوفهم هي في وجوههم كما خلقها الله، وليس في حياتنا كما يريدونهم. وأنك والله أحيانا تريد أن تعرف ما الذي يصعدهم لتفعله وتنجو بنفسك، ولكنك يا صاحبي تفشل.

حين يأسرك منظر جميل أو تلامس روحك عبارة راقية، توقف قليلا وتأمل، فالجمال ليس صدفة. الجمال ليس صدفة مرت أمام عينيك، بل هو انعكاس لما في داخلك. نحن لا نرى الأشياء كما هي، بل نراها كما نحن. والعين ترى ما اعتاد عليه القلب، والقلوب النقية لا يلفتها إلا ما يشبه نقاءها، وما استوقفك إلا لأنه يشبهك. صباحكم جميل.

0: حتى وإن وصلت إلى حافة اليأس، تذكر أن يد الله تمتد لتنتشلك. قد لا يبدو الطريق سهلا، لكن القرب منه سيجعل كل عسر يسرا. فثق بلطف الله، فثق بلطفه الخفي الذي يدركك حين تنقطع بك السبل. صباح التوكل على الله.
1: يستهويني ذاك النوع من الناس اللطفاء إذا تكلموا، الذين يرقعون ثقوب القلب إذا مسحوا عليه، الصادقين في مشاعرهم، المتكلمين بما في صدورهم من دون تصنع، المبتسمين طوعا، الماسحين دمعا، المانحين أكتافا وقلوبا. صباح الخير.

0: ونبدأ أولى فقرات أصبحت الخميس معلومات قد تكون غريبة.
1: كنت منتظرة أتذكر بالأرقام
0: بعد المعلومات.
1: يلا تمام.
2: لو أغضبت غرابا يوما فقد يتذكرك لمدة 17 عاما، والأغرب أنه يستطيع تعليم الغربان الأخرى كيف تتعرف على وجهك.
0: كشفت دراسة قادها البروفيسور جون مارزلوف من جامعة واشنطن أن الغربان تستطيع تذكر الأشخاص الذين تعتبرهم مصدر تهديد لمدة تصل إلى 17 عاما، ويمكنها نقل هذه المعرفة إلى أجيال أخرى.
2: بدأت التجربة عام 2006 عندما ارتدى الباحثون أقنعة معينة ثم أمسكوا بعدد من الغربان البرية لفترة وجيزة، وضعوا حلقات تعريفية حول أرجلها، وبعد ذلك لاحظوا أن الغربان كانت تطلق نداءات تحذيرية صاخبة وتتجمع لمهاجمة الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة نفسها، وكأنها تتعرف على الوجوه التي ارتبطت لديها بالخطر.
0: لكن المفاجأة أن هذا السلوك لم يقتصر على الغربان التي تعرضت للأسر، بل شاركت فيه غربان أخرى لم تمر بالتجربة أصلا، ما يشير إلى أنها تعلمت التعرف على هذا التهديد من خلال الغربان المحيطة بها.
2: والأكثر إثارة أن هذه العداوة استمرت لسنوات طويلة وانتقلت من جيل لآخر، في مثال لافت على القدرة الحيوانات على نقل المعلومات والخبرة عبر الأجيال.
0: والأكثر إثارة أن هذه العداوات، وبحلول عام 2023 بدأ هذا السلوك في التراجع، ويرجح أن ذلك ارتبط بنفوق الجيل الأول من الغربان التي عاصرت التجربة بعد مرور نحو 17 عاما.
2: وهذا يعني أن الغربان لا يكتفي بتذكر الوجه الذي يعتبره مصدر تهديد، بل قد تتعلم الغربان الأخرى التعرف عليه أيضا. تستمر هذه العداوة حتى مع الطيور التي لم تشاهد الواقعة نفسها، يعني انتبه من الأجداد والأجداد والأجداد بيوصلوها اللي بعد اللي بعد
0: للأحفاد للأحفاد للأحفاد.
1: يمكن لما خلصوا هم حسبوها 17 سنة، يمكن بس لو تعمر الغربان شوية أكثر بتكون مدة أطول. لقيت لك يا محمد مصدر رزق سهل،
0: الحش.
1: بس عندنا في حش وفي نفاق وفي خرب بيوت بس بالمجان، لكن هذا المرأة فعلتها شيء غير طبيعي.
0: سيدة كولومبية عمرها 67 عاما استطاعت شراء بيتين وتكوين ثروة صغيرة، هذه ثروة صغيرة
1: بعد البيتين،
0: من خلال النميمة حرفيا. كانت تبيع أخبار الحي وأسراره مقابل المال، كما كانت تتقاضى مبالغ مالية مقابل الحفاظ على أسرار الآخرين.
1: يعني أنت تشتي تحافظ على سرك ادفع، أنت تشتي تعرف معلومات عن غيرك ادفع، وهكذا جمعت واشترت البيوت
0: أوف.
1: يعني سبحان الله رزق الهبل على المجانين فعلا.
0: لا لا قال لك ايش واستطاعت تكوين ثروة صغيرة.
1: أيوة بس شوف الثروة الصغيرة هذه كانت بعد البيتين، يعني
0: تمام البيت الواحدة ثروة.
1: هم عاد حسبوه
0: مش أي ثروة.
2: وآخر معلومة لليوم، عروس عمرها 61 عام انتشرت صور زفافها وذلك لجمالها الشديد، ليصفها الجميع أنها أجمل عروس على الإطلاق، ولتثبت أن الجمال والحب والأناقة لا يرتبطوا بعمر محدد.
0: في مشهد لفت الأنظار احتفلت امرأة تبلغ من العمر 61 عاما بزفافها من رجل يبلغ 63 عاما، وظهرت بإطلالة أنيقة جعلت صور الزفاف تنتشر على مواقع التواصل.
2: ما أثار اهتمام الناس لم يكن العمر فقط، بل إطلالتها وثقتها بنفسها في يوم زفافها.
0: فبعد سنوات من الحياة اختارت أن تبدأ فصلا جديدا مع الشخص الذي تحبه، لتؤكد أن الزواج والفرح لا يتوقفان عند سن معينة.
2: العمر مجرد رقم، والأهم أن يجد الإنسان من يشاركه الحياة ويمنحه سببا جديدا للابتسامة.
0: العمر مجرد رقم، مجرد رقم، أعتقد أن هذه من أكثر الأشياء اللي بيسالي الإنسان نفسه فيها.
2: بس فعلا الصورة باينة أنها عادي في الأربعين.
0: أيوة ممكن، أيوة، بس شكلها. أقول ليش
2: وجميلة فعلا.
0: العمر مش مجرد رقم،
2: العمر أخذ مننا ودالنا.
0: كلما تقدم الإنسان في العمر كلما
2: تعلم
0: خفت فيه شيء.
2: طيب إحنا بنجي من الجانب المشرق، إنه جميل. أصبحت أكثر حكمة، جميل. أكثر معرفة،
0: جميل. يلا تمام. أجمل حاجة إن الإنسان بيسالي نفسه.
2: طيب بس هذه حقيقة، يعني أنت ممكن بعد عمر الثلاثين، قبل ما تكون يعني مثل ما كنت في العشرين غير ما كنت في الثلاثين، الحكمة أكبر، المعرفة أكثر، معرفتك بالأشياء الخطأ، ابتعادك عن الأصدقاء السوء، أشياء كثيرة بتتغير.
0: ممكن وممكن أنه حتى مفهومك عن الحياة بيختلف
2: فعلا،
0: مفهومك للأمور من حولك بتختلف،
2: بتصبح أكثر واعي. أيوة. تفهم اللي قبلك واللي أكبر منك ليش هم كانوا يشوفوا هذاك الأشياء غلط.
0: أيوة.
2: هذه أكيد أكبر حاجة يعني اكتسبناها من العمر اللي بيمشي معنا. في الأخير العمر مجرد رقم.
0: أكثر فئة بيقولوا هذا الكلام هي النساء أعتقد. لأنه أيوة، لأنه النساء أكثر من الرجال
2: متحبش يذكروا عمرها،
0: ويخافن من التقدم
2: في العمر.
0: في العمر،
2: لأنه كل ما كبرت حسيت إنه في أشياء
0: كثيرة بتفقدها.
2: بالضبط.
0: أيوة.
2: مع ذلك الإنسان سواء امرأة أو رجل اللي بيحافظ على روحه،
0: أيوة،
2: ولطافته وأسلوبه مع التعامل مع الناس وأخلاقه، بيكون فعلا عندها العمر مجرد رقم.
0: وأنا أعرف أشخاص فعلا العمر عندهم مجرد رقم. طيب إيش رأيك تسمعنا حاجة وبعدها نرجع بعدها نستقبل مكالمات مستمعينا ونقرأ رسائلهم؟

0: مستمعينا الأكارم، نستقبل كل رسائلكم سواء الاسم اس او الواتساب على الرقم 7263339. ايضا بامكانكم التواصل معنا على نفس الرقم وعلى الارقام 42 10 19 و 42 2 9 90 و 7 11 66 33 9.
1: إذا مستمعينا الكرام، نبدأ بقراءة التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. لو في معنا تعليقات،
0: وأيضا نوجه تحية لكل من بيشاهدنا في

0: مستنفرا هرع من مكانه بعد أن سمع صوت صراخ في الزقاق، متعثرا يذيل ثوبه الممزق بحافة الباب. أصابه ذهول بعد أن رأى معشوقته وهي ملقاة على الأرض برصاص ظلت طريقها من فوقها ببندقية. ظلت طريقها من فواهة ببندقية. عندها أصبح عادل ضحية الحرب، فاقدا الحب العذري.
1: هنا فاق من أحلامه التي قتلتها الحرب وسقاها من رحيق أيام حياته، وهو يقول لي في كل مرة: كانت كل أمنياتي أن أشعل سيجارتي وبين
0: سبابتي إبهامي
1: وبين سبابتي وإبهامي كوب شاي في باحة المنزل، مستلهما من أزهار شجرة الرمان والعناب حمرة وجنتها لأكتب لها: هل تشيخ الأمنيات كما نشيخ نحن البشر؟ لماذا كل شيء يموت في الإنسان إلا الحب؟ لماذا عندما نحب نصبح مثل بقايا رماد ونحن نبحث عن مسوغات لتبرير الألم الذي يعتلينا من لسعات الحب؟
0: بدأ واضحا من نصوصه التي قرأتها أنه ميت منذ زمن، وهو يحاول استعادة بقايا ذكراه من رماد، وهو أشبه بمن يبحث عن إبرة في كومة قش. هنا يموت الإنسان وهو ضحية صراعات عاطفية تعرت من كل جماليات المتعة بين الحب والحرب. يسعد صباحكم، صباحك جميل لطيف رائع.
1: يسعد أيامك وكل أوقاتك يا كيان خولان، تعليقاتك مميزة دائما. معنا تعليق آخر من دكتور معن محافظة، يقول: العمر مجرد رقم ما دام الشغف حيا، ليس العمر هو عدد السنوات التي مرت بل عدد المرات التي عشنا فيها حقا. قد يبلغ الإنسان 40 ويشعر أنه في بداية الطريق، بينما قد يعيش آخر في 30 وكأنه أنهى كل أحلامه. فالعمر لا يقاس فقط بعدد السنوات، وإنما بما نضعه فيها من تجارب ونجاحات وتعلم وعلاقات وأثر جميل.
0: لا تجعل رقما في بطاقة الهوية يخبرك بأن الوقت انتهى. فكم من إنسان بدأ مشروعه بعد 50 وتعلم مهارة جديدة بعد 60 وحقق حلما ظنه مؤجلا إلى الأبد. الحياة لا تقول لنا لقد كبرت فتوقف، بل تقول لقد تعلمت أكثر فابدأ من جديد بوعي أكبر.
1: التقدم في العمر ليس خسارة بل فرصة لنصبح أكثر نضجا وأقل اهتماما بآراء الآخرين وأكثر معرفة بما نريد وما نستحق. لذلك لا تسأل نفسك كم بقي من العمر، بل اسأل ماذا سأفعل بما تبقى منه.
0: العمر مجرد رقم، أما الشباب الحقيقي فهو أن يبقى في داخلك فضول للتعلم وشغف للحياة وأمل بالغد. تمام يا محمد؟
1: تمام.
0: الكلام مقنع.
1: جميل جدا، وأيضا هذا تعقيب على
0: الفقرة اللي تكلمنا عنها،
1: المعلومة اللي جبناها في فقرة معلومات قد تكون غريبة. تحيتنا لك يا دكتور معن محافظة، وصباحك جميل. وأيضا بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع، مع مقدمي البرنامج الرائع والمخرج عبد الكريم، جهودكم مشكورة وطيبة، دوما مبدعين أينما كنتم وأينما وجدتم بأسلوبكم الراقي وجمال حروفكم الجميلة. تحياتنا لك يا دكتورنا العزيز.
0: وكمان بيقول: من قلب الأردن حكمة اليوم: العالم في الصغر، العلم في الصغر كالنقش في الحجر، العلم هو سلاح المؤمن بل هو جوهرة العطاء الجميل.
1: تحياتنا لك وأحلى تحيات نبعثها إليك وإلى كل أهلنا في الأردن، وصباحك جميل.

0: أيضا معنا تعليق من سلطان أبو الغيث يقول في تعليقه: صباحكم خير وسعادة ومنورين الخميس، كيف حالكم؟ احنا الحمد لله كويسين، منورين بتعليقك الجميل. وأيضا بيقول:
1: صباح الخير لمن يصارعون تحديات الحياة ولا يستسلمون بوجه بائس بل مشع كإشراقة شمس باتت متوهجة. صباح الخير للمرضى الذين لم يروا. انجيت بالتعليق
0: نزل عشان في تعليق جديد.
1: لم يروا يوما عافية إلا في أحلامهم، ورغم ذلك التعليقات جالسات تطلع.
0: رغم ذلك
1: لم تر في وجوههم عبوسا قط. صباح الخير لمن لهم في ذاكرتنا متسعة واحتلوها بفكريات جميلة نهرب إليها حينما تضيق بنا الحياة. يسعد صباحك يا سلطان.
0: سلطان أبو الغيث تحيتنا لك. وصديق الطياشي يقول: ثنائي جميل كجمال قلوبكما.
1: احنا ثلاثي بس الثالث حقنا.
0: تحيتنا لك يا صديق، صباحك جميل. وأبو الصمود يقول:
1: أجمل سلام لمن يزرعون الزهور في حدائق الروح بمرورهم،
0: لمن يبدلون الألم بالأمل ويعبدون الابتسامة ويعيدون الابتسامة.
1: سلاما لمن نناديهم بالروح فردوا علينا بالقلب. إيش رأيك نرجع الواتساب لما يكمل التعليقات؟
0: يكمل.
1: وهمسوا
0: لنا بالحب.
1: أفيش والله، خلينا نرجع الواتساب.
0: سلاما سلام وألف سلام لأرواح تجملت الحياة بهم، ولهم في قلوبنا أرحب مكان، وكل المحبة والاحترام. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. تحياتنا لك يا أبو الصمود، وصباحك جميل وسلام عليك.
1: نطلع فاصل. إذن خليكم على 101.7 مستمعين الكرام، رايحين فاصل وراجع لكم. Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الانوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: اسعد الله صباحكم.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح.
8: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس.
11: واحد اثنين جرب الصوت.
12: مياه الكابوس.
11: الصوت مضبوط بس الاعلان
12: خفيف.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
14: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
15: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
16: خش خش خش خش قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: هزارين الكيف كيفين وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
1: وين عنوانهم؟
0: جولة المصباحي جوار تاتشي والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
2: هزارين الكيف كيفين.
3: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تأخذها كل يوم.
4: أي شيء؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل والذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة شارع صفر جولة المصنع. تليفون 775-48-468. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
7: Just found it.

0: عودة لكم مستمعنا الكرام، مكملين فترتكم الصباحية. أصبحتوا اليوم الخميس مكملين قراءة تعليقاتكم التي تصلنا على فيديو البث المباشر الموجود في صفحتنا على الفيسبوك. ومعنا تعليق من شهاب العكاد يقول في تعليقه: صباحك يا غالي، تحيتنا لك يا شهاب، صباحك جميل، صباحك جميل، صباحك جميل، صباحك جميل.
1: هذه حق أحمد أمين.
0: أحمد أمين. أحمد أمين. أحمد أمين. صباحك جميل يا شهاب، صباحك جميل يا ابن خالتي العزيز. وأبو الصمود أيضا بيقول، يقول أبو الصمود ماشي، يتقدم أبو نصر طلال بركات بأجمل التهاني وأحلى الأماني وأرقى المعاني وشرف المقام وأطيب الأمنيات وعظيم التبريكات بتهنئة عالمية عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعية لكافة أبناء ووجهاء وأعيان ومشائخ الجمهورية اليمنية وكل الدول العربية والإسلامية بمناسبة أعياد الثورة السبتمبرية والأكتوبرية وعيد الوحدة اليمنية وجميع الأعياد الوطنية والدينية وكل المناسبات والأفراح اليومية وجميع التهاني العالمية.
1: يا سلام.
0: ونتمنى للجميع السعادة والسرور والخروج من كل الهموم والأحزان والمعاناة التي تعكر وتضر بكل بشر يمني لما يمر به أبناء اليمن من غربة وعرقلة ومعاناة لاستكمال واستمرار الحياة المعيشية الصعبة، وبالتوفيق والنجاح المستمر، ودمتم ودام الوطن بألف خير. تحيات الإعلامي عبد الواسط أحمد بركات. تحيتنا يا أحمد بركات، تحيتنا لك يا غالي، صباحك جميل.
2: لا شيء، أقول حاجة ثانية أنا. وأنت بخير. ما أجمل الصباح يا محمد، ما أجمل الصباح الذي يأتي بعد الانتصارات.
0: أوف.
2: وليس أي انتصارات.
0: أوف.
1: أنتوا حقكم الريال، انتصارات الريالي.
0: طيب خلونا باقي اثنين تعليقات، خلونا نقراهن بعدها نرجع نتكلم ب.
1: لا لا لا لا لا لا.
0: لا معنا اثنين تعليقات قراهن،
1: معنا تعليق. تخسر وفي يوم
2: سهى محمد: اللهم ارزقنا قلوبا كالزهر لا تحمل الا الخير.
0: ولا سمع شيء. هيا هيا كمل كمل.
2: ما بتقول التعليق؟
0: لا لا لا لا اقرا. لا صح انت صح.
2: اللهم انا سمعت لك ما بتعرف. اللهم ارزقنا قلوبا كالزهر لا تحمل الا الخير، والسنة كالعطر لا تنطق الا بالطيب، وارواحا كالنداء تروي من حولها حبا وسلاما. صباح الرضا والسعادة، صباح الخير والعافية.
0: وعصماء عصام بتقول:
1: الله صباح الخير، الله من هذه الأيام مرت وضرت أحزنات وأثقلت قلت من الشغف والأمل، فرب أرح أجبر أرضي وعوض. صباح الخير والسعادة. بس أنا شو أقول ليش إنه تقلب المواسم بيحصل اكتئاب موسمي، بس واللي عندش اكتئاب موسمي لا بغير.
0: وأحيانا هرمونات.
2: ننتقل
1: حتى الهرمونات موجودة مع الرجال والكل على فكرة.
2: تعليق
0: ليش زعلتي؟
1: عشان انه فعلا هذا الفترة هي فترة تقلب الموسم، يعني
0: معنا تعليق من كهلان.
2: باقي قبل كهلان واحد تعليق ثاني.
0: ايوه صالح،
2: صالح احمد المطري اللي بيقول فيه: كل يوم بيمر علي، كل يوم يمضي يحمل معه شيئا من التعب وشيئا من الدروس، لكنه يترك لنا دائما مساحة صغيرة للأمل. قد لا تكون الحياة كما تريدها الآن، وقد تتأخر بعض الأمنيات، لكن الغد يظل بابا مفتوحا لبدايات أجمل. نعيش يومنا بما فيه ونترك ما يؤلمنا خلفنا، ونمضي بخطى هادئة مؤمنين بأن القادم قد يحمل لنا ما انتظرناه طويلا. فما دام في القلب أمل فكل يوم جديد فرصة لحياة أجمل. صباح الخير.
0: وبعد صباح الخير بيقول صالح أحمد علي مطري: تحياتنا لك يا صالح أحمد علي مطري، صباحك جميل. كهلان السنحاني بيقول: صبحكم الله بالخير، وشكل إعلانكم مطول، ارحبوا يهز رحب بكلها، وعساكم على القوة والله يوفقكم. صباحك جميل يا كهلان السنحاني وبقيت. ارحبوا.
1: هذا صوت واحد يا أيمن، هذا صوت واحد عدو قام
0: من
1: النوم.
0: منو هذا؟
1: بقول
2: يا الله صوتي أنا. صوتي جميل هكذا دائما سبحان الله.
1: هذه هرمونات الرجال نتكلم عليها.
0: ما بيش عندنا هرمونات. المهم
1: لا معاكم. ليش ما أنتوا
2: هرمون النمو موجود؟ بس هذه نعرفه.
1: لا لا، في خيرات.
0: خلينا نتكلم ولا
1: ما تتكلموش لأن أنتوا دارين أنتوا إيش تشتغلوا تتكلموا. خلينا نكمل التعليق.
2: دافع على الهرمونات لأنها مؤنثة.
1: الله يكبر.
0: طيب ما حدث في ليلة الأمس؟
2: نعم نعم نعم ما حدث في ليلة أمس لم يكن شيئا عاديا.
1: البرشلوني مش عاجب هالكلام صح.
0: ما حدث في ليلة الأمس ليس غريبا على ريال مدريد، ليس
2: ولكنه ولكنه ليس عاديا على بقية أندية العالم.
0: ما حدث في ليلة الأمس ريمونتادا تاريخية، ريمونتادا لا يفعلها إلا ملك الريمونتادا ريال مدريد.
1: عيد خلونا الجنة، خلونا نرجع تعليقا.
2: والله العظيم لن نكمل الكلام.
0: لا حول ولا قوة. أنا مصرة تنغص علينا الفرحة ليش؟
2: مدري. المهم نرجع الموضوع.
1: عشان أصلاً أنت فرحين بإيش؟
0: أداء أنا كان سيء.
1: أنتو؟
2: لا أنت فاهم.
0: أداء أنا كان سيء جدا. لحظة لحظة. الفرحة هذا.
2: لحظة لحظة. فاهم إيش معنى ريمونتادا؟
1: يا الكريم كأنا. إيش معنى ريمونتادا؟
2: إيش معنى ريمونتادا؟
1: مدري.
2: مدري خلاص لفت فلسفي ليش مش
1: الدنيا. حاجة ما تهمنيش أصلاً.
2: خلاص ما تهمكش فلسفي ليش؟
0: حاجة في الرياضة ما تهمنيش.
2: بتتفلسف ليه؟
0: لا لا لحظة أدي ليش معنى ومفهوم الريمونتادا. مفهوم الريمونتادا إنك تكون متأخر بالنتيجة وبعدها ترجع بالنتيجة تعادل وبعدها ترجع تفوز.
1: بعدين
0: بعد ما كنت متأخر.
1: أيوة بعدين.
0: فإحنا أمس بعد ما كنا متأخرين بثلاثة أهداف خلال ثمان دقائق عدنا بالنتيجة وفزنا.
1: بس
0: حاجة ما حد بيفعلها كل يوم. هذا لا نراه كل يوم.
2: مثلا بدنا ندخل مطبخ يومية.
0: هذا لا يحدث كل يوم.
1: أنا مش إيش أدخل في السياسة بس.
0: طيب نرجع لموضوعنا. الأداء كان سيء.
2: للغاية.
0: سيء سيء سيء بكل للغاية. ما تحمله الكلمة للغاية. من معنى سيء للغاية.
1: يا حاتم وفيها وفيها واتصل وقد أنتوا الثلاثة يعني ضروري. مع بعض وأنا أسكت وأروح أدور لي أنا.
0: بمجرد دخول وخروج بمجرد دخول أردا جولر وخروج المعفن فينيسيوس
2: ودخول إندريك.
0: الله نجم المباراة إندريك.
2: كلمه نجم المباراة.
0: نعم يستاهل نجم المباراة.
2: يعني
0: الهدفين الاثنين صناعته.
2: تخيل.
0: الأول هو اللي الثاني هو اللي هدفه والأول صنعه الإسبي. شفت كيف؟ الله أمس ارتحت نفسيا. الله قد كان به ناس جو علشان يتشفوا. قاموا من النوم مخصوص. ما خزنوش هذاك اليوم. قاموا من النوم مخصوص الساعة 11:40.
2: وأنا كان قدنا مكتئب والله العظيم.
0: قاموا من النوم علشان بسروا النتيجة جو خصيصا علشان يتشفوا.
2: يا الله.
0: فإذا بهم يرون الريمونتادا رأي العين أمامهم. ها يلا الحمد لله.
1: خلاص كملتوا؟
2: لا باقي شوية. المهم كنت أمس بكتئب جدا. شوفوا كل ما عندي إحنا نحن.
1: لا نعم بنعالج. أنا بنسأل. الله المستعان أعانتكم. الله المستعان.
0: سؤال في غير محل.
1: في معنا أسئلة خيرات. قصير أسئلة خيرات ممكن نقران؟
2: لا.
1: أنت كنت راقد. كنت تجلس راقد أحسن.
0: أيوة
2: إذا كنت مكتئب جدا كان باقي معي عمل كثير ما كنتش أكمله. خلاص أبوني
0: وأنا خلاص كنت عادة أرقد.
2: إلا ويحصل الانتصار.
1: اسكت اسكت أنت ما رقدت أصلا.
0: كنت عادة أرقد من الغلب.
1: أيوة.
0: رجعت ما رقدتش من الفرحة.
2: رجعت
1: ما كنت تغلب أحسن لك.
2: دفعة معنوية.
0: أوف
2: بعيد عنك اشتغلت بلا توقف.
0: يا أخي أردا جولر بيفعل عمل غير المنظومة بالكامل. برناردو سيلفا أيضا دخوله مهم جدا. يلعب أساسي مهم جدا جدا. يا أخي الفنان والعبقري جوارديولا. أنا متأكد أن مورينيو
2: جوارديولا في اللعب.
0: أيوة أيوة مجرد فقط أن جوارديولا كان يعتمد على برناردو سيلفا ومجرد أنه كان غريمه الأول والأوحد هو بيب جوارديولا فرأى أنه أنا لن أعتمد على سياسة بيب جوارديولا وخلي برناردو سيلفا يلعب أساسي لذلك بيستبعده. دخل في الدقيقة 72. التقييم حقه أحسن من بلينغهام وأحسن من شواميني وأحسن من فالفيردي وهو دخل في الدقيقة 72.
2: يلا ماشي نخوض في العرب خلص. هي نقرأ رسائل.
0: هي نقرأ رسائل خلاص.
1: لا ما شفتش نقرأ رسائل.
0: خلاص
1: ما
0: شفتش.
1: لا لا خلاص ما شفتش رسائل.
0: طيب عودة إليكم مستمعينا عودة لقراءة رسائلكم.
1: شفتوا دحين لما قلت عودة إليكم مستمعينا أنت ما كنتش مع المستمعين.
0: الله الله هذه القصيدة كنت أقرأها دائما في إذاعات المدرسية.
2: ما كانش فهمها الطلاب يا محمد. ليش
0: يا اخي كنت احاول على قد ما اقدر ان انا انوع في اذاعاتي. هذه القصيده كنت قراتها كررتها مرتين او ثلاث في اذاعاتي لجمالها لقربها من قلبي.
1: اذا المرء لا يرعاك الا تكلفا،
0: فدعه ولا تكثر عليه التاسفا،
1: ففي الناس ابدال وفي الترك راحه،
0: وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا.
2: فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا.
1: إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة،
0: فلا خير في ود يجيء تكلفا،
2: ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا،
0: وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا.
1: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديقا صدوقا صادق الوعد منصفا.
0: الله الله، بتقول صباح الفل، ولو سمحتوا سمعوني أغنية إيهاب توفيق ما لهمش في الطيب. الله
2: يا قلبي يا طيب،
0: آه
2: يا قلبي يا طيب.
1: يا برنسيسة
0: لا، وبتقول وشكرا، شكرا لك أنت يا برنسيسة، تحياتنا لك ولكلماتك الجميلة، لاختيارك الرائع في القصيدة، واختيارك الرائع للأغنية. فعلا برنسيسة،
2: الله
0: بعد ما لهمش في الطيب يا برنسيسة يا برنسيسة. طيب نسمع ما لهمش في الطيب، يا قلبي يا طيب.

0: أعزائي المستمعين، أينما كنت تسمعوا لنا سواء عبر الأثير أو حتى عبر رابط البث المباشر المرفق في صفحة الإذاعة ومن أي مكان في العالم، فاصل قصير وراجع لكم في فترتكم الصباحية الأسبوعية المفضلة.
1: أصبحتوا

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعي من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
8: من زمان،
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري، زوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: وعودة لكم مستمعينا الكرام، مكملين فترتكم الصباحية. أصبحتوا اليوم الخميس، مكملين قراءة تعليقاتكم، مكملين قراءة تعليقاتكم. وكهلان السنحاني، ليش تضايق من الاختبار؟ ما بش حاجة يا أخي، تعوض اختبار ثاني وإن شاء الله الاختبار هذا تدي فيه درجات عالية.
1: أمشي ننت الفلاح حقنا.
0: ويقول كهلان السنحاني في
1: يطلب أغنية الخميس حبوب. هو أصلا صدق أنه ضعف يعني دخل.
2: لا لا شي، الحق أقول لك هلان حاجة بس.
1: إيش؟
2: حتى لو ما جيتش في الاختبار درجة حالية رجل، لا تزعلش يا تزعلش. كم
1: من الاختبار
2: كلنا كنا عباقرة وكنا فرحين بنفسنا وذاكرنا خيرات وجعنا صدم بالنتائج يا رجال. أهم شي سمعتنا هكذا، روقت على نفسك خلاص الاختبار سهل، خليه على الله.
0: طيب بيقول في تعليق
1: شكرا على رفع المعنوية.
0: بيقول في تعليقه
2: وربي قد قريته؟
0: لا لا ما قد قريناش، بس كان قبله تعليقات. المهم بيقول في تعليقه وربي انه فله
2: الرجال هذا اللي لابس النظارات، الله يسعدك مثل ما ضحكتنا. وربي عادنا خرجت من الاختبار متضايق ونسيتني الصدق. هذا الكلام موجه لك يا
0: الله استاذ يحفظك.
2: محمد الله خضر.
0: ربنا يحفظك يا كهلان وما تشوف ضيق ابدا ابدا ابدا، وان شاء الله تدي درجات عاليه على عكس ما توقعت. طيب نكمل قراءة تعليقاتنا. معنا تعليق لابن صالح القرماني بيقول صباح الخير.
2: صباح النور.
1: كل واحد بقعته. احنا في المدرسة يعني
0: كل واحد بقعته، نقولوا غيروا جو.
2: ها قصنا غير الكراسي.
0: ايوه
2: لا لا
0: انا مرتاح هكذا.
2: وانا مرتاح هكذا.
1: انا احب الكرسي حقي.
2: عجبك
1: ميكروفوني سماعتي.
0: صباحك صباحك جميل.
2: انا مش سامع. لا سامع.
0: صباحك جميل. معنا عصماء عصام بتقول ممكن اغنية الخميس حبوب، ليش لا؟
1: اه يا عصماء اللي طلبتها
0: هرمونات ها. ايوه كان تعليقي هادئ مش مكتئبه.
2: ها قصه تعليق.
1: ها انا قلت لها ان على الاكتئاب حق الشتاء.
2: هي ردت عليه وهي قالت لها
1: ما قلتش ان انتي مش انتي هادئه بس كنتي زعله.
2: هي قصه انها كيف اقول، شفت الانسان لما يكون هكذا في ساعه روقان
0: أيوة.
2: يحب يقرا المقتبسات والاشياء. أيوة. هذا
0: والمكتئبات
2: المكتئبات هذه
1: حلوه المكتئبات.
0: لا لا والله انه بعض الاحيان احيانا انك حتى لو انت في مود كويس احيانا تكون في مود كويس انك تقرا حاجه كئيبه.
1: لا انا ما احبش اقرا الكئيب في انا مودي كويس.
2: لا وانا بالعكس لما يكون الواحد
1: فاصل بسيط قصير
2: ورجع لكم هكذا.
3: سبعة واحد واحد الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
4: سبأ فون أصالة وتواصل.
5: ها ما هو هذا؟
6: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
5: ها احلف
6: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
5: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
6: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
7: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
4: سبافون أصالة وتواصل.

0: problema,
1: ma. نقرأ رسائل؟ إيش رأيكم نقرأ رسائل؟
2: ها أيوة أيوة
3: أيوة أكيد أكيد نقرأ رسائل كيف؟
2: ممنوع.
3: لا لا لا لا لا.
1: والزعل بفتحن.
2: والزعل ممنوع.
3: ممنوع أزعل. حاضر حاضر.
1: يعني لا زعلش.
3: أيوة أيوة.
1: لا تزعلونيش. صح.
2: طيب بما انه معنا رسالتين بس
1: ملاك الرينين
2: رسالتين في الاس ام اس خلينا نقراهن على عجاله
1: أوكي.
2: نرجع للواتساب نكمل قراءه كل الرسائل.
3: شوف يا محمد الحياه قصيره لذلك لا تقضيها في التركيز على السلبيات، استفد من الحياه لاقصى حد.
2: طيب
3: وذلك من خلال التركيز على الاستمتاع والابتهاج بما بها، استمع الى الموسيقى، قم بالسير لمسافات طويله، قم بالغناء مثل مجنون، تصرف بجنون.
1: هو هذا اللي بتسووه انتو في الاستوديو.
3: كيف تصبح الحياة رائعة دون القليل من الجنون؟
1: أيوة قليل، مش الذي تفعله انتو خيرا.
2: مجنون ليلى حطم أرقى المقاييس حتى قضى نحبه وهو في صراع واحتمال
1: حبي.
3: ديش قال حبي والله لو شالها قيس برغم حبه، قال يا قصر يا عيني اضحك وسولف بس خلف الكواليس نزف الألم يكتب صدور التياعي. هو كان كاتب قصيدة.
2: ها ها. مجنون ليلى حطم في أرقى المقاييس حتى قضى نحبه وهو في صراعي واحتمال حبي والله لو شالها قيس برغم حبه، قال يا قصر باعي اضحك وسولف بس خلف الكواليس نزف الألم يكتب سطور التياعي. تحيتنا لك. وبيقول أيضا يسعد صباحكم بالخير أخي أيمن ومحمد والغالي على قلبي فاطمة المنتصر، صباح الورد يا عبد الكريم، ممكن أغنية الفنان وليد الشامي صدمة من ملاك الريم.
1: يسعد صباحش يا ملوكة اللي ما سمعتينش صوتش.

0: الو الو
1: و...
0: الو
1: معنا مكالمه نقول الو
0: الو
1: الو
0: الو
1: ايوه
0: الو ايه
1: عطها مكالمه
2: يا مرحبا
0: يا مرحبا بك
2: يا حياتكم كيف حالكم
1: الحمد لله كويسين الو
3: تفضلي
0: هل تسمعوني
2: نعم
0: حول
3: صوتكم بعد شويه حاول تقربي من السماعه
2: طيب تمام
3: أيوة تمام الآن. اوكي نحن نسمعك تفضلي ملك ايمن
4: طيب
1: طيب الله خير
3: تفضلي تفضلي الهواء هواش احنا بنسمعش
1: طيب الله اوقاتك
2: طيب
1: تفضلوا تفضلوا
2: يعني اقول لكم صباح الخير عليكم جميعا وعلى كل طاقم دلتا فين 101.7 واسعد الله صباح كل المستمعين والمتابعين وكل المحبين لراديو دلتا فين المتميز دائما وطاقمه المبدع
4: لا شو لكس على طاقمه المبدع
1: جميل
4: تحياتنا الكبيرة جدا فعلا حقا لك من معنا يمكن يمكن من معنا
2: يعني معكم معكم ملاك
4: أهلا يا ملاك والله قد بيقولوا ملاك ما أقول شيء
3: بتقولنا يمكن ملاك يمكن بنت عمها بنت الحيدري
4: يمكن أكثر
1: لسه بفكر
2: ايوه نقولوا في اصواتنا شبه يعني
1: ايوه ايوه هو هذا اللي احنا بنقوله مش هم بس بيقولوا
3: ما احنا اخترنا خيارين لا ثالث لهما يا ملاك يا بنت الحيدري
2: ايوه
1: الو صباحك جميل وحابه تقولي صباح الخير لمن حابه تهني حابه تقولي اي شيء تفضلي الهوى هواكي
2: اقول لكم انت صباح الخير المستمعين والمخرج عبد الكريم ويعني معايا مشاركة
1: تفضلي
2: قلت لا تحسبوها يا قليلين العقول هيدان يا با تفعلوا ذي ودكم ما با يظل المحترم مسكين طول صابر عليكم صبر بوه جدكم ولا زمان العنجهية والميول والهيمن هراحب وكمل عهدكم اليوم غير الأمس أصحاب القبول خلوا العصابة حقكم تنصف لكم لي كان وحده ما معه قوة وحال اليوم دري جيل سارح عندكم إنكم تبوها شر فإحنا بنقول حيا بها إحنا لها لردكم والله لو يوقع من ابناكم غيول لنا حسابات احسبوها كلكم أيام تنسى لكن أصحاب الأصول ما تنسي اللي ضرها بسبابكم لابد ما تتحملوا كل الحموم إن كان مستوى يحملوها أولادكم وسلامتكم
1: أولادكم صح لسانك صح لسانك وصح الله لسانك على هذه القصيدة الجميلة تحياتنا لك يا ملاك عاد في نفسك شيء تقوليه تفضلي
2: أوجه لكم كل التحية والأستاذة فاطمة أوجه لها أعظم وأكبر تحية تحية من القلب ويعني ما تقولش عليكم أتمنى أنكم تصلحوا البث لريما لأنه مقطوع اليوم
4: طبعا سبب انقطاع البث يعني يا ملاك تسمعيني الآن
2: نعم.
4: سبب انقطاع البث أنه المحطة الإذاعية وبرج الإذاعة تعرض لقصف
2: أوه.
4: هذا للأسف الشديد لذلك بإمكانكم خلال الفترة البسيطة هذه إن شاء الله تسمعونا عبر رابط البث
1: المباشر وإن شاء الله نعاود البث إلى كل المناطق التي كان يصلها نطاق بثنا الأثيري بأبهى حلة وأعلى جودة إن شاء الله
2: إن شاء الله
3: في شكرا لوجود الشيء ملاك وشكرا للرسالة اللي اتصالش ومشاركتش معنا
2: شكرا لكم في أمان الله
3: في أمان الله
1: طيب نكمل قراءة رسائل الاس ام اس معنا رسالة بتقول ابتسم أيوة
3: ابتسم شو
1: عندما تستيقظ من النوم ابتسم
4: أنا مجنون
3: عندما تستيقظ من النوم ابتسم واشكر الله على نعمة البقاء
1: الحمد لله
3: فلديك يوم في رصيد حياتك لتقضيه في طاعة الرحمن عندما تمر بموقف صعب ابتسم لأنك تملك ربا عظيما تستطيع اللجوء إليه في أي وقت ألا بذكر الله تطمئن القلوب صباح الخير الغاليين محمد وأيمن فطوم والمخرج المتألق عبد الكريم وأغنية على ذوق محمد
1: يا برنسيسة
3: معكم أمة الملك
1: تحياتنا لك يا أمة الملك وصباحك جميل وأحب أسمع أغنية يا برنسيسة يا برنسيسة
0: يا برنسيسة سيسة.
3: أنا مش إيش أسمعها مش حلوة
1: مش تقدري تعجبك
3: يا أخي الصباح يشتي الأغاني يا كذا رايق
1: مع قدو ظهر ذا الحين
3: عادي الصبح عادي 10:20
1: يا برنسيسة
3: والآن ننتقل إلى رسالة أمان الحيمي مع أيمن الحيمي.
4: اللهم صباحا هادئا لا يحمل إلا البشرى صباحا يذكرك وينشرح فيه صدورنا. اللهم صباحا تشكر فيه القلوب وتغفر فيه الذنوب وتستجاب فيه الدعوات. اللهم اجعله صباح خير لا يذيق لنا فيه صد ولا يخيب لنا فيه أمر واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر. صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح أستاذ زيفاء وأمر ونسيم وصباح العمراني وطلال وعلي والعزازي وريهام الرميلي وفريال طاهر وفاطمة ومحمد الخضر وإيمان حيمي وإسماعيل وصباح المطري وسيدة وفرموشة وعبير وكبرياء يمانية وعد العقل وفوزية وروعة وعاشقة الشياص والكتب الصغيرة وتسنيم وملك الحلازي ومذيعة القد يسر جميل وأمل بنت إيب وعصمة عصام وبشرى حيدر وأماني الحميم ملك الحاج وفنار السنباني وأفنان جبارة والإعلام يا غدا ناجي منتهى وخديجة ومجدائية والخلافة طم أم إبراهيم وأم معتز وأمل من ريمة ورفيعة ذوق ونسبة الهدى وياقوت وأم مريا ورجاء الحميم وقيثارة الأمل وهالة محمد وانتصار التاج وانتصار العبصري والمزكرة عبد السيسة وبشرة ماري وأميدة عمران وعاشقة البحر وعاشقة الغيوم من الأماني الحميم.
3: شوف يا أعزائي الزملاء الجميلين الموجودين معايا في الاستوديو لا تزعلونيش
4: أيوة
3: لأن أنا عشان أكد عليكم اليوم أنا جبتها بأسلوب لطيف يعني
1: فعلا ضع الناس في المكان الذي وضعوك فيه
4: لا تضعهم في المكان
1: لا تمنح أحدا أهمية أكبر من التي يمنحك
3: إياها. طيب شوف على فكرة المفروض تقول معنا رسالة من أم أرجوان لأنه اللي عايز معك عيقولنا أنت بتقول هذا الكلام لي.
4: شوفي يا فاطمة أنت قلتي لحظة
3: لأنه بعد كلامي أصلا
4: أنت قلتي لأنك تشعليش حافظي على أنه ما أنك تشعليش
1: لا تركض خلف من
3: لا
1: وضعك
3: لا
1: في آخر اهتماماته.
3: أنا ما قلتش لا تنكدش علي أنا قلت لا تزعلونيش عشان لا أنكدش عليكم.
1: النكد ما بيجيش من عندنا إحنا خالص إحنا ما بيجي من عندنا إلا
3: زعل, زعل.
1: النكد بيجي من عندهم كده معروف النكد
3: طبيعي تنكدوا على النسوان نسوان قص يزعلوا النسوان نسوان نكد عليهم
1: أرطاس النكد معروفين. قالت أم أرجوان ضع أيوة. الناس في المكان الذي وضعوك فيه
3: شفت كيف الناس يقولوا هكذا
1: لا تمنح أحدا أهمية أكبر من التي يمنحك إياها لا تركض خلف من وضعك في آخر اهتماماته من جعلك كأنك غير موجود لا تذكره بوجودك
3: لا تذكره بوجودك
1: لا تذكره بوجودك من وضعك على رف مهمل اتركه هناك ليس كل شخص يستحق امتياز وجودك في حياته أحيانا احترامك لذاتك يبدأ حين تتوقف عن رفع قيمة من لم يرفع قيمتك
3: صح.
1: صباح الخير والعافية كيفكم أخباركم تحياتي لكم جميعا من أم أرجوان تحياتنا لك يا أم أرجوان ولرسالتك الجميلة

0: ألو، معنا مكالمة، معنا مكالمة. نقول يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين.
1: طيب خلهم يتكلموا.
2: يا هلا، يا صباح السعادة، كيفكم؟
1: الحمد لله، وعافية. يا هلا سناء،
2: معكم نسيبة العماد.
3: نسيبة العماد ليست بجديدة بل مشاركة قديمة. أهلا وسهلا بك يا نسيبة.
2: مشاركة قديمة بس مع انشغال الدراسة وكذا ما بنقدر أوصل لكم، وإذا فضيت يوم يكون الخط مزدحم.
3: إيه، الدنيا كلها مشاغل وإحنا مقدرين.
0: الدنيا كلها مشاغل وزحمة حتى الخطوط.
3: حياك الله يا نسيبة، كيف الحال؟
2: والله الحمد لله تمام بخير، أكيد بسماع أصواتكم.
3: إن شاء الله تكونوا بخير دائما يا رب. حابة تقولي أي شيء تفضلي.
2: عندي مشاركة.
3: تفضلي.
2: صفة نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بتقطي اللواء بين الدهور فحوملي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف إعجاب الغناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل وألا انجلي، بصبح وما الأصباح منك بأنزلي، وقد ارتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مصر مقبل مصبر معا كجلموس صخر حقه صفرا علي، درير كخضروف الوليد أمره تقلب كفيه بقيق الموصل، له أي طلا ظبي وساق نعامة وإرقاء سرحانا وتقريب كتفلي. ما قائل هذه الأدلاس الجميلة؟ هل هو امرؤ القيس بن حجر، عنترة بن شداد، زهير بن سلمى؟ على محمد جاوب.
3: الحمد لله ما ليش دخل.
0: بالله عليش،
1: شوف احنا قرينا هذا الأبيات في صف أول أو ثاني.
0: أول حاجة القصيدة أعتقد أنه أغلبنا حفظنا أبياتا منها إذا لم نكن حفظناها جميعا، اللي كانت موجودة معنا في أيام الدراسة، القصيدة لامرؤ القيس.
3: معروف،
2: صح، برافو عليك.
0: أيوة أكيد، وهي قصيدة جميلة وكلنا حفظناها وجلسنا تغنينا بها، مكر
1: مفر مقبل مدبر
0: معا كجلمود صخر حطه السيل من علي.
3: علي مين؟
1: علي اللي طالع.
0: تحياتنا لك يا نسيبة ولاختيارك الجميل في إلقاء القصيدة الرائعة.
2: شكرا لكم وتحياتي لكم لجميع طاقم الإذاعة وجميع المستمعين.
0: تحياتنا جميعا لك في رعاية الله. معنا رسالة من
1: نور الحرازي.
3: لا تحكم على نجاح البيت من مظهره. قد ترى بيتا جميلا وأثاثا فاخرا، لكنك لا تعرف ما يدور خلف أبوابه من خلافات وضغوط، وقد تدخل بيتا بسيطا فتجد فيه المودة والاحترام والراحة التي لا تشترى بالمال. ليست السعادة في أن نبهر الناس بما نملك، بل في أن نجد داخل بيوتنا ما نطمئن إليه، ونتحدث معه دون خوف، ونختلف معه دون أن نخسر محبتنا.
1: البيت الناجح ليس الذي يخلو من المشكلات، بل الذي يعرف أهله كيف يتعاملون معها دون أن يهدموها، أن يهدموا ما بينهم. وصبح عليكم إذاعة دلتا وعلى أهلي وأصدقائي وكل من يستمع إلى الإذاعة، وأهديهم أغنية أنا اليماني وهذا زماني.

ومكملين قراءة رسائل المستمعين التي تصلنا على 7236339. وصلنا إلى رسالة ياقوت. ياقوت تقول في رسالتها: صباح الخير للحياة، صباح الخير للحياة، للبدايات المزهرة وللتفاصيل التي تصنع يوما لطيفا. انظر حولك، ففي كوب القهوة الدافئ، وفي نسمة الهواء الباردة، وفي ابتسامة عابرة تكمن أسرار السعادة الحقيقية. اجعل قهوتك اليوم بنكهة الرضا، وامض في طريقك واثقا أن الله لا ينسى نداء قلبك الخفي. الصباح رفيق وفي، فافتح له نوافذ روحك. لا تستهين بالتفاصيل الصغيرة، فهي الخيوط التي تنسج لوحة يومك. صباح الأمل الذي ينطلق مع أول نغمة، وصباح الحضور الطاغي الذي يملأ القلوب قبل الآذان. إلى أسرة الإذاعة المتألقة، تذكروا أنكم الأمل،

0: ليصل إلى القلب مباشرة. صباحكم إذاعي بامتياز، مليء بالإبداع والشغف. طاب صباحكم بكل خير وبكل ما تتمنون. صباح الخيرات، تحياتي، ودمتم ودام الوطن بألف خير. ولو ممكن المخرج المتميز أغنية على ذوق الأستاذة فاطمة. تحياتنا لك يا ياقوت ولرسالتك الجميلة الجميلة الجميلة، لرسائلك الرائعة. رسائل جميلة والله، بتبعث السعادة في قلوبنا، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم بنا.
1: لو هذا الرسائل بتذكرنا أو تحسنا ما بنقدمه نوعا ما،
0: وأيضا تحملنا بمسؤولية أكبر،
1: كنت أقول هذا،
0: وتذكرنا بعظم المسؤولية اللي نتحملها،
1: لأنه بنرسل الرسائل هذه كل خميس كأنه بذكرنا بالمسؤولية أكبر فأكبر. فشكرا جدا حقا فعلا يا ياقوت، ولكل المستمعين أيضا، أدامكم الله في خير وصحة وعافية والرضا يا رب.

0: معنا اتصال معنا اتصال معنا اتصال بنقول الو. تحياتنا لك يا احمد امين. احمد امين احمد امين صباحك ألو. جميل احمد امين ما رسلت لنا شو اللي علمت
1: علينا. الو السلام عليكم.
2: صباح الخير.
1: انا قلت السلام عليكم. صباح النور.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: حياكم الله اهلا وسهلا.
2: الله يحييكم والله منورين ومستعين ما شاء الله عليكم.
1: كيف حالكم كيف الدنيا كيف
0: كيف حال أرجوان كيف حال الخبرة وكيف أيوة. الناس والعالم والدنيا
2: والله الحمد لله كلهم خيرين.
0: أهلا يا أم أرجوان وصباحك جميل.
2: والله صباحكم إن شاء الله أجمل.
0: يا أم أرجوان لمن تحبي تقولي صباح الخير؟ حابة تقولي تهنئة؟ حابة تقولي لي في نفسك؟ تفضلي.
2: أكيد حابة أني أصبح عليكم على كل طاقم إذاعة كلتا وأقولكم دائما يعني منورين ومتعين أني يعني داعي يعني يوم الخميس هذا ما شاء الله يعني يكون يوم الخميس هذا مميز.
0: ربنا يحفظكم.
2: يسعدكم يحفظكم إن شاء الله. وحابة أني أهني وجدان بنت عمتي لسبة استفاقة اليوم ولا ألف ألف مليون مبروك إن شاء الله. الله يتمها إن شاء الله على خير.
0: يا رب ربنا يتمم لها على خير. ونحن في طاقم راديو دلتا أف أم أيضا بنهنيها
3: هذا الصوت المولود
0: وبنقول لها ألف ألف مبروك وبالرفاء والبنين إن شاء الله.
2: سلام الله يحفظكم. ربي يحفظكم ويغني على
1: ذوقكم. تبشروا باحلى الاغاني في رعايه الله وحفظه.

0: اجمل التهاني والتبريكات مقدما من ام معتز النجار لعروستنا الغاليه ماريا مالك. مناسبه الزفاف يوم الاحد القادم الف مبروك للعرسان ماريا ووسيم، ربنا يتمم لهم على خير. المهنئون عمتك ام معتز النجار وزوجها محمد النجار، ومن الاولاد منير ومروان ومعتز وانتصار وايثار وغدير وجدان ومدين وفاطمه وبيان.
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله تبارك الله. ومن جدتك عائشه وعمتك وابوش مالك وامك شيماء واخوش انس وعمامك عمار وماجد وحمزه ويوسف وعماتك فردوس وآية ومريم وفاطمه ودعاء والبنات لبنى وارجوان وبتول وميار ومن حسن وعمران
1: عمران
0: عمران ومحسن.

0: وأحمد وكهلان ويزن وكافة بيت النجار وبيت تقي الدين وبيت إسحاق، وأطلب أحلى زفة للعروس الغالية وخميسكم وناسة وجمعتكم مباركة مقدما من أم معتز النجار،
1: وأيضا هي من طاقم راديو دلتا اف ام 101.7. فألف ألف ألف مبروك، وربنا يتمم لهم على خير إن شاء الله.

0: نطلع فاصل ولا ننزل نقرأ رسالة؟ نقرأ رسالة. معنا بشرى حيدر بتقول في رسالتها:
1: لا تحكموا على نجاح البيت من مظهره. مش كان احنا قرينا هذه الرسالة؟
2: اي نعم.
1: قد ترى بيتا جميلا وأثاثا فاخرا، لكنك لا تعرف ما يدور خلف أبوابه من خلافات وضغوط.
0: عادي ما
1: بس من كانت الرسالة؟
0: عادي مش مشكلة، كملي.
1: طيب، ما يدور خلف أبوابه من خلافات وضغوط، وقد تدخل بيتا بسيطا فتجد فيه المودة والاحترام والراحة التي لا تشترى بالمال. ليست السعادة في أن نبهر الناس بما نملك، بل في أن نجد داخل بيوتنا من نطمئن إليه، ونتحدث معه دون خوف، ونختلف معه دون أن نخسر محبتنا. البيت الناجح ليس الذي يخلو من المشكلات، بل الذي يعرف أهله كيف يتعاملون معها دون أن يهدموا ما بينهم. قريتها مرة ثانية نفس الغلطة. صباح السعادة والأمل، صباح الخير والمسرات، صباح الخير على الجميع، وصباحك جميل يا بشرى حيدر. ونطلع فاصل.
3: راديو دلتا.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
13: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
14: فلفل أحمر أصبر رغبة.
15: صحة وعافية
16: مع بقوليات الكابوس.
17: مجموعة الكابوس.
18: واحد اثنين جرب الصوت.
19: مياه الكابوس
18: الصوت مضبوط، بس الإعلان
19: خفيف.
16: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
15: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلاً.
2: فعلاً إنه سوبر داك.
6: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: كده أنا جوعة.
3: كباب لحم،
4: كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
6: أوصل دجاج،
7: وشيش طاووق، خيال.
5: مشاوي رهيبة،
8: نكهة تركية عجيبة،
9: لا
10: ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
11: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: ما هي كل هذه الرسائل؟
14: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
13: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
14: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
13: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبيل كاردن.
14: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينغ، لورد، رويال.
13: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
15: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
16: Just found it.

0: أعزائي المستمعين رجعنا هلأ من الفاصل
1: رجعنا هلق
0: من الفاصل إلى ما تبقى من فترتكم الصباحية المفضلة أصبحت ليوم الخميس نكمل فيها بإذن الله بقية الرسائل ونقرأ فيها التهاني والتبريكات ونسأل الله أن تدوم التهاني والتبريكات والأفراح طوال العمر يا رب.
1: ومعنا رسالة من أميرة همدان تقول فيها أميرة همدان:
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: لكل قلب يخفي خلف ابتسامته حكاية، ولكل روح تحاول أن تبدأ يومها رغم ما أثقلها بالأمس. ليس شرطا أن تكون حياتنا خالية من الهموم لنبتسم، يكفي أن نؤمن بأن الله قادر على تغيير أحوالنا في لحظة، وأن وراء كل ضيق فرجا، وراء كل صبر جبرا جميلا. فلا تحمل هموم الأمس إلى يومكم الجديد، فما دام الله معنا فالأمل لا ينتهي. اللهم في هذا الصباح اجبر خواطرنا وارح قلوبنا ويسر أمورنا واشف مرضانا وارحم موتانا وارزق كل مهموم فرجا وكل محتاج كفاية وكل منتظر بشرى تفرح قلبه، واجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا يا رب العالمين. صباح الخير، صباح السعادة يا أميرة همدان.
1: وفي معنى رسالة من غاية الحكيمي تقول في رسالتها: ولا ندري عن الأقدار شيئا، وفي الأقدار منفعة وضر، فقد يأتي من المكروه خير كما يأتي من المحبوب شر.
0: الله،
2: يا سلام.
1: الله يا غاية. وتقول أيضا: صباحكم أكتوبري مجيد، وكل عام وأنتم بألف خير، كادر دلتا الأحب إلى قلبي، وخميسكم فله وسعادة، وتحياتي للجميع. وأطلب أغنية عبد المجيد يا ابن الأوادم من غاية الحكيمي. تحياتنا لك يا غاية الحكيمي، ورسالتك الجميلة قصيرة جميلة رهيبة.

0: إلى رسالة إلى هذه الرسالة من يا محمد؟ كان نشوف من
1: الرسالة هذا.
0: أيوة
1: من
0: مرسلها
1: من
0: ميار من أيوة. ميار نعم ميار تقول في رسالتها: أصبحت محمد وأيمن وفاطمة، كيفكم؟ إيش أخباركم؟ عساكم بخير وصحة وسلامة يا رب. ليش الإذاعة مغلقة في دمار؟ ما عاد سمعناكم هذا الخميس الثالث، جاوبوا علي برسالة لو سمحتوا من العيون ولا يهمكم.
1: طيب ولا يهمك يا ميار،
2: اكتبوا لها رسالة.
0: أنا أكتب لها أكيد.
1: في معنا رسالة أخرى من سلطان.
0: سلطان
1: حياتنا لك يا سلطان، صباحك جميل. سلطان يقول في رسالته:
2: يا رب أنت الذي غلبت مشيئتك المشيئات كلها، وغلب قضاؤك الحيل كلها، ولو اجتمع إنس وجان وأنهار وأوتاد ستظل فاعلا ما تشاء. عليك توكلنا وبك نظن الظن الجميل، فتولنا واكتب لنا قدرا جميلا وخيرا يتبعه الرضا. وصباحكم خير وسعادة وجمعتكم مباركة. مقدما تحيتي للجميع من سلطان أحمد.
1: تحيتنا لك يا سلطان. معنا رسالة من عاشقة البحر تقول في رسالتها: في مرحلة ما ستصل إلى عدم الاقتناع بأي شخص بسهولة، ستتوقف عن المجاملة لكسب ود أحدهم، ستجرح الكثير بصدقك، ستجد أن صبرك أصبح ينفذ سريعا ولم تعد تهتم بما سيتحدث به الآخرون عنك، سترفض الكثير وتشعر بأن عقلك أصبح أشد انتقاء، ليس غرورا بل لأنك اكتفيت بتجارب أنضجتك ولم يعد هناك متسع من العمر للأشخاص الخطأ. ستجد أنك لم تعد تبالي إلا براحتك النفسية وقرب من لا يعكرها. صباح الخير يا أجمل ما في هذا الصباح، ملوك الإعلام محمد أيمن فاطمة عبد الكريم، وتحياتي لكم وتحياتي أماني لأمان الحيمي وأسماء عصامة رمز الوفاء. ممكن أغنية مسكين من حب الغرام مسكين عبد المجيد عبد الله، معكم عاشقة البحر. تمام إن شاء الله الأغنية نلبيها بعد نهاية البرنامج.
0: نعم
1: بقي معنا 6 دقائق نقرأ ما تبقى من رسائل وتهاني أيضا.
0: وإلى هذه الرسالة من هالة محمد تقول في رسالتها: الصباحات الجميلة تبدأ بيقين أن الآتي أجمل بإذن الله. صبحكم الله بالرضا الذي يجعل كل شيء يبدو هادئا ومريحة، ويوم مليء بالإنجازات الطيبة والتوفيق. الغالين محمد وأيمن والعصولة فطوم والمخرج عبد الكريم، تحياتي لكم ولكل المستمعين. وزعلة
1: ليش؟
0: لأني ما بسمعكم. يا رب يرجع البث قريبا. تحياتي
2: اللي في دمار والكل.
1: تحياتنا لك يا هلا محمد. والله أنا أزعل جدا عندما أقرأ رسائل أو أسمع مكالمات بيقولوا أنه البث لا يصل إلى الأماكن التي كان يصل إليها من قبل، فإن شاء الله يرجع البث والأمور في أقرب فرصة بإذن الله. في معنى رسالة:
2: أحيانا كل ما يحتاجه قلبك وسط صخب هذا العالم وضغوطه هو دقيقة استرخاء واحدة تغمض فيها عينيك وتتأكد أن الله لم ينسى تدبير أمرك. الأيام تمضي وما كتب لك سيأتيك ولو كان بين الجبال، وما لم يكتب لك لن ينالك لو كان بين كفيك. فاطمئن، فإن ربك عليم بكل تفاصيل قلبك وما يعني. خميسكم وناسا. من الرسالة؟
0: من وعد العاقل.
2: يسعد صباحك يا وعد العاقل.
0: وأيضا من التعليقات التي تبقت هي تعليق من أبو الصمود، يقول في تعليقه في صفحتنا في الفيسبوك اللهم هون علينا ما لا نستطيع احتماله، وهون ثقل هذه الأيام، وقوي قلوبنا وأعنا على ما نحن فيه، وأرح نفوسنا لا يعلم بحالها إلا أنت، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. مهما كنت حزينا ومهما ضاقت عليك الدنيا، تذكر أن رحمة الله واسعة، وإن ضاقت بك الأيام صبرا ستولد بعد صبرك 1000 بشرى، وتنهل من سرور العمر حتى كأنك لم تذق بالأمس مرة. الله.
1: وأيضا إذا ضاقت عليكم الأوقات ولم تسمعوا بثنا الأثيري، بإمكانكم الاستماع إلينا عبر رابط البث المباشر الموجود في صفحتنا على الفيسبوك، ما بيشلش اصلا شيء.
0: رابط البث المباشر الحمد لله هو سهل جدا. اول شيء رابط خفيف
1: أيوة.
0: في فتحه ما بيتاخرش نهائيا. ثاني شيء
1: ما بيسحبش
0: نت الا بنسبه بسيطه جدا، حتى لو من 3G تقدر تفتحه وانت مطمن وتسمعنا، مش بس من اي مكان في اليمن، من اي مكان في العالم. فاعزائي المستمعين ايضا بنرسل لمحمد اللي راسلونا في الواتساب ما بيسمعش، بنرسل لهم الرابط وتقدروا تسمعونا في اي وقت عبر الرابط. الرابط طبعا مثبت في صفحتنا في الفيسبوك، مجرد ما تفتح الصفحات تلقاها يعني في المعلومات في الروابط.
2: باقي تعليقين كان بسيطات.
1: طيب خلوني اقول التهنئه هذه لو سمحتوا.
2: تمام.
1: معنا تهنئه محمله بالورد والفل والرياحين، نهديها للاخ فضل احمد قائد علي العدواني بمناسبه الخطوبه وقرب الزفاف. الف الف الف الف مبروك المهنئون، جدك قائد علي العدواني ووالدك أحمد قائد علي العدواني وأخوك محمد أحمد قائد علي العدواني وبندر حميد أحمد الجرادي وحمدان بندر حميد الجرادي ومهدي الجرموزي وأحمد علي عبيد الحيمي وعلي محمد المضواحي وجميع الأهل والأصدقاء، وهي من طاقم راديو دلتا أف أم 1.7. فألف ألف ألف مبروك يا فضل، وربنا يتمم فرحك على خير.

0: وآخر تعليقين من دخان سيجارة بيقول صباح جميل، صباح جميعا، يسعد صباحك.
1: وأيضا صادق قحطان بيقول في تعليقه صباح الخير لكم جميعا، لعلها مسألة وقت وتبتسم لنا الحياة كما تمنينا إن شاء الله بإذن الله
0: في الجنة.
1: تحياتنا لك يا صادق في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: تحياتنا لك يا صادق، وتحياتنا لكل من علق على فيديو البث المباشر، تحياتنا لكل من أرسل لنا رسائل SMS أو رسائل واتساب. تحياتنا لكم جميعا، قرأنا اليوم كل الرسائل، أجبنا على كل المكالمات، قرأنا كل التعليقات، حسيت بإنجاز اليوم.
0: كملت الواجب.
1: إن شاء الله يعود بثنا الأثيري عند انتهاء الصيانة، وبإذن الله في الأخير تقبلوا خالص تحياتي على أمل اللقاء بكم الخميس القادم إن شاء الله،
0: إن شاء الله.
1: وتابعوا بقية برامج راديو دلتا اف ام طيلة الأسبوع. كنت معكم أنا محمد الخضر،
0: وأنا فاطمة المنتصر،
2: وأنا أيمن الحمير. رافقنا من الإخراج والهندسة الصوتية الزميل المتألق عبد الكريم المعدني، الإشراف العام لإذاعة دلتا اف ام 101.7 الأستاذ زيد حسين فايع.
3: دمتم ودام الوطن في خير.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
7: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4846. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
8: شركة النفط اليمنية تطمئن جميع المواطنين بأن الوضع التمويني من المشتقات النفطية مستقر تماماً، وتؤكد الشركة بأن احتياجاتهم من المشتقات النفطية متوفر بكميات كافية لفترات طويلة.
9: Radio Delta, the Super 101.7, the number one hit Arabic station across the Middle East.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: For your safety, keep your seatbelt on and enjoy the music. Radio Delta.

0: Radio Delta. بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
1: واحد اثنين جرب الصوت.
2: مياه الكابوس
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: هزارين الكيف كيفين.
3: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
5: وين عنوانهم؟
3: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
4: هزارين الكيف كيفين.

0: يوه، مطعم الحلواني التركي،
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
2: من زمان.
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: just found it.
1: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: شخصيات وأحداث
3: ديك يعيش بدون رقصة. نعم، ما سمعته صحيح. في معجزة نادرة لم تحدث في التاريخ، عاش هذا الديك لشهور طويلة بدون رأسة ليدر على صاحبه ثروة لم يكن يتخيلها، ويغير هذا الديك حياة صاحبه ويقلبها رأسا على عقب، فأصبح الديك من النجوم كتوم كروز وبراد بيت. يسكن في أفخم الفنادق والقصور، يسافر على متن الطائرات في درجة رجال الأعمال، وتتهاتف عليه الصحافة والمصورين والتلفزيون، ويحاول الجميع التقاط الصور التذكارية معه، فيتحول الديك إلى أشهر ديك في التاريخ، ويحقق ثروة لم يحققها مشاهير أمضوا حياتهم في العمل. إنه الديك المعجزة مايك. بضربة حظ حرفيا أصبح هذا الديك أسطورة. كان مايك فردا عاديا من وسط مئات الدجاجات داخل مزرعة بولاية كولورادو الأمريكية، والمعروف عن الدجاج أنه يعيش لدقائق بعد ذبحه. ولكن ما سيحققه مايك كسر قواعد العلم والأحياء. كان الديك مايك عمره 5 أشهر، عاش حياة عادية مثله مثل أي طائر غيره، حتى جاء اليوم الذي سيغير كل شيء. في 10 سبتمبر عام 1945 قرر الويد أولسن صاحب المزرعة أن تكون وجبة غدائه اليوم دجاجة. خرج الويد للمزرعة ووقع اختياره على ديك يافع نشيط، وقام بقطع رأسه بالفأس. نجح بالفعل في قطع رأسه، لكنه تفاجأ بأن الديك وقف مكانه ساكنا بلا حركة. فمن المعروف أن يصاب جسد الديك بحالة تشنج شديدة ليموت بعد ثوان. ظل الويد منتظرا دقائق حتى يفارق الديك الحياة. طال الوقت وما زال مايك واقفا حتى بدأ بالتحرك والاندماج مع أصدقائه، وكأن شيئا لم يكن. اكتشف الوين أخيرا الخطأ، فقد ضربه بالفأس بطريقة خاطئة دون المساس بمناطقه الحيوية. وسط ذهول الوين خرج مسرعا إلى خارج الحظيرة، أغلق باب غرفته على نفسه من هول الصدمة، معتقدا أن الديك قد سكنته الشياطين، وتحرك صوب حظيرته ليفتح الباب فيجد الديك ملقى على الأرض، فيشعر بالراحة ويضحك على نفسه وعلى اعتقاده أن الديك قد سكنته الشياطين. وحينما اقترب من الديك حدثت المفاجأة، حينما نهض الديك وظل يجري داخل الحظيرة يصطدم بكل شيء، فهو لا يرى شيئا بسبب قطع رأسه. هنا اتخذ الويد قرارا مصيريا، الاحتفاظ بالديك والعناية به عناية خاصة، فقرر إطعامه عن طريق تمرير الطعام داخل حنجرته بأنبوب، وإعطائه الماء عن طريق حقنه بدون إبرة، وعلاجه بالدواء لجرحه والفيتامينات لجسده. تحسنت صحة الديك ماي كثيرا، ومن ثم بدأت الأخبار تنتشر كالنار في الهشيم، والصحف العالمية والقنوات التلفزيونية تتهاتف عليه لالتقاط صورة أو تسجيل لقاء مع صاحبه، والجمهور وعدسات التلفزيون تقف أمام المزرعة ليل نهار لترى معجزة الخالق في أرضه، الديك بدون رأسه. وتطلب القنوات لقاء واحدا مع مايك مقابل آلاف الدولارات، ليحقق الويد دخلا شهريا يتجاوز 30,000 دولار بفضل ديكه مقطوع الرأس. ثم بدأت عروض الشركات والفنادق، فأصبح ديك مايك ضيف شرف في أرقى الحفلات والمؤتمرات. يتم حجز جناح كامل في فندق ضخم له ولمالكه الويد، لتأتي النهاية الصادمة بعد 18 شهرا بالخطأ. فحينما كان الواد يطعمه الذرة في 17 مارس عام 1957، علقت حبة الذرة في حنجرته وخنقته حتى فارق الحياة، ليصاب الواد بالاكتئاب لفترة، ويقرر إعطاء الديك للتشريح لمعرفة سره الخارق. وقالت التقارير أن الواد أثناء ضربة الفأس أخطأ الوريد الودجية، وهو الوريد المسؤول عن حمل الدم من الرأس إلى القلب، لذلك فقد مايك قطعة من دماغه لم تكن المسؤولة عن الوظائف الحيوية في جسده، ليبقى معجزة حية تسير على أقدامها، حتى أن سكان مدينة فرويتا أقاموا له تمثالا تذكاري تكريما لذكره، ليصبح مايك أشهر طائر على وجه الأرض حتى وقتنا هذا، والطائر الأغنى على الإطلاق. فيقال أن ثروته التي ورثها عنه الوالد تجاوزت النصف مليون دولار، ويصل هذا المبلغ في وقتنا هذا إلى 5 ملايين دولار أمريكية. فسبحان الله،
0: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شمال.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: يوه مطعم الحلواني التركي.
3: الحلواني الذي نعرفه؟
2: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
3: نعرفه من زمان.
2: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
3: دجاج الحلواني من زمان.
2: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
3: طعيم من زمان.
2: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
3: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
4: من زمان.
5: من زمان.
3: حلويات وبيتزا ومعجنات.
2: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
4: من زمان.
2: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
3: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
2: 772-238-378.
6: يا حلو يا هالي دايما على بالي. يا حلو يا هالي دايما على بالي.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
9: سبافون أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
11: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
13: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Citizen Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمع والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: بطاطس
1: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
3: وين عنوانهم؟
2: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
1: هزارين الكيف كيفين. This is
4: Radio Delta.
5: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
6: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزاة.

0: it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakflet. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Dhahak min qalbak.
4: Ladies and gentlemen. عم ده بيتكلم انجليزي ايه؟ ما ده بقى تلاقيه خريج ماذر كير. Master President. Artis.
2: ايه ده؟ انت شفت بيقول ايه؟
4: بيقول ايه يعني؟
2: بيقول ايه تيس؟ تيس الله يخرب بيت. تيس ده رئيس صايع قوي.
5: كده؟
2: هو رئيس مالطا.
5: مالطا ايه؟
2: يقول لك تيس انت جبت الكلام ده مين اللي قال لك على الحكايه دي؟
4: لا حول ولا قوه. ايوه تيس
2: ده عندهم زي عندنا. واخد بالك حاج فسو؟ ويروي الفات على ابو العباس يا عمي ويقدع الناس.
5: قدع ناس ايه؟
2: اي حاجه حد فاهم حاجه ما انا ما اقفش كده ازاي ابوظ البوتاجاز. لانه
5: خلاص
4: ماستر بريزدنت اتيز
2: بكل دوله بقى الظاهر ليها الاتز بتاعتها. يعني اتز الشمال غير اتز الجنوب. يتجمعوا مع بعض تلاقي اتز كبيره قوي قوي كده. بيبقى بقى في الاشعه يعني.
5: طب ارجوك كفايه بقى. كفايه الرئيس بيخطب.
2: هي خطبه ولا كاتب كتاب؟

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
4: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
5: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس
1: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تتشابه الأعراض
3: وتختلف الأمراض،
2: تتعدد التكهنات
3: ويتعقد التشخيص.
2: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
3: لأجلك نحن هنا.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
3: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
2: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
3: وبأحدث التقنيات المتطورة.
2: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
3: صنعاء شارع تعز،
2: جولة تعز، الرقم المجاني
3: 80096.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: تشخيص سليم لعلاج آمن.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: كده أنا جوعة.
6: كباب لحم،
7: كباب دجاج،
8: أوصل لحم،
9: أوصل دجاج،
5: وشيش طاووق، خيال. كده أنا جوعة.
8: مشاوي رهيبة،
10: نكهة تركية عجيبة.
11: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
12: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.
13: شركة النفط اليمنية تطمئن جميع المواطنين بأن الوضع التمويني من المشتقات النفطية مستقر تماما، وتؤكد الشركة بأن احتياجاتهم من المشتقات النفطية متوفر بكميات كافية لفترات طويلة.
14: Radio Delta. This is the radio station that only plays your favorite dance track.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: You're listening to Delta.
5: Good music.
4: Best.
5: It's just the type of music that everyone can relate to.
4: Music.
6: I love

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة.

0: يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: واحد اثنين، جرب الصوت.
2: مياه الكابوس
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: ميدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77584846. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس
1: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779214 35.
4: هزارين الكيف كيفين.
5: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
6: وين عنوانهم؟
5: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
4: هزارين الكيف كيفين.
7: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
8: شخصيات وأحداث،
9: هل تخيلت يوما ما أن توكل حيا؟ قصة وخيال مرعبة، والأكثر رعبا حينما تشارك بنفسك في أكل جسدك الخاص حتى الموت. إنها القصة الأكثر رعبا لأغرب آكل لحم بشري على مر التاريخ، الذي لن ترغب أبدا في مقابلته يوما ما، لأنك ستصبح وجبة عشائه التالية. إنها القصة المزعجة والمرعبة للقاتل أرمين ميوس وضحيته المازوخية يورغن برانتس. الطفولة الاستثنائية والأفكار الوحشية كان أكثر ما يميز الألماني أرمين ميوس. كيف لا وقد تفنن في تخيل زملائه في الفصل وهم قتله، وأبحر في خياله وهو يتذوق لحم كل واحد منهم، وفكر في أفضل طريقة لطهي أعضائهم الصغيرة. هل يطبخها مع البصل أو مع الثوم؟ هل ينتزع قطع اللحم وهم أحياء يرزقون أم يقتلهم أولا؟ هي خيالات وتصورات قد تراها في أفلام الرعب فقط، لكن أرمين قرر تحويلها إلى واقع حينما بلغ من العمر 38 عاما، فأنشأ منتدى على الإنترنت تحت اسم مقهى آكل اللحوم البشرية، وأطلق العنان لرغباته الحيوانية ناشرا الإعلان التالي: أبحث عن شاب قوي يتراوح عمره بين 18 و30 عاما يتم ذبحه وأكله. قد يبدو الأمر كمزحة على الإنترنت، لكنها ليست كذلك، إذ سرعان ما جاءه رد من أحد الشبان ذو دوافع مزعجة ومثيرة للغثيان، مخفية وراء مظهر أنيق وحياة ناجحة. فتراها تحسبهم مدير شركة مرموق ورفيع الذوق، لتصدم فيما بعد أنه يطمح إلى أن يعذب ويؤكل ويقتل بأبشع الطرق. هكذا تواصل القاتل أرمين وضحيته يورغن برانتس لمدة شهر حول طريقة القتل ونوعية الطهي وتفاصيل التخلص من الجثة قبل أن يحول حلمهما إلى حقيقة. بكثير من الحماس قدم برانتس إلى بيت أرمين والابتسامة تعلم حياه، فرحا مسرورا لكونه سيطبخ، وخائفا مرعوبا من أن يأكل مذاقه مرعا. فتجرع مشروبا منوما وكثيرا من الأقراص. هنا جلب أرمين سكينا حادا وبدأ يقطع أجزاء من لحم فريسته السهلة، ودماءه تتفجر كشلال منهمر. فأخذ قطع اللحم وهي تقطر دما وتوجه نحو المطبخ، والفرحة لا تفارقه، فأخذ يتفنن في تطبيل اللحم وتجهيز الطاولة والشموع والزينة، إلى أن استفاق برانتس من غيبوبته ليجد لحمه على الطاولة في طبق أنيق. لكنه قرر هو الآخر المشاركة في التهام لحمه الخاص. مرت الدقائق والساعات والألم الشديد لا يفارق برانتس، فاتفقا على ضرورة وضع حد لحياته بنهاية سعيدة ومرضية بعد تحقيق حلم أكل لحمه البشري. فانهال عليه أرمين بضربات في الرقبة وأرداه قتيلا، لكن القصة لم تنتهي هنا، فقد علق جسده في الحائط واستمر في تقطيعه والتلذذ بأكله لمدة شهور متتالية، منتشيا بمذاقه ومستمتعا بالوجبات البشرية المطهوة بعناية. والأغرب أن أرمين كان كوحش متعطش، كلما التهم اللحم البشري أراد المزيد والمزيد، فاستمر في استعمال المنتدى لجذب مزيد من الضحايا، وبالتالي الاستمتاع بالمزيد من اللحم البشري المتنوع والمختلف، إلى أن بلغ أخيرا أحد الضحايا المجهولين عن الموقع، فدهمت الشرطة بيت أرمين لتجد بقايا برانس في المجمد بعد أن كان ما يقارب للعشرين كيلوغرام من لحمه. فبدأت بتجميع الأدلة وسط نظرات أرمين المخيفة والمريبة وهو يتفحص رجال الشرطة في نهم راغبا ومؤشهيا تذوق طعم لحومهم. عثرت الشرطة في النهاية على مقطع فيديو وثق لكل شيء بالتفاصيل، فتم الحكم على الوحش أرمين بالمؤبد، فيما فشل دفاعه في تخفيف العقوبة لأن الضحية كان راضيا على أكل لحمه وقتله.
0: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
7: هزارين الكيف كيفين.
6: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
8: وين عنوانهم؟
6: جولة المصباح جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
7: هزارين الكيف كيفين.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية. This is Radio Classic Tracks and Hot Hits Radio.
0: just found it.
11: Radio Delta, number one,
12: radio station.

0: 7:11. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري. ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، فأنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: You're listening to Delta.
6: Days. Good music.
7: Best.
6: It's just a type of music that everyone can relate to.
7: Music.

0: Citizen Radio Delta. واحد اثنين جرب الصوت.
1: مياه الكابوس.
0: الصوت مضبوط بس الإعلان
1: خفيف.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة.

لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: Classics and Hot Hits Radio.
1: You just found it.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakrat. Waka. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahakum in qalba.
3: هو انا واقع الدرجات يا خالو؟
4: ايوه واقع ولازم تخس.
3: شوف مين اللي بيتكلم.
4: بص من الاخر، الستات يخلفوا ويضربوا فانشروا، لكن ما همهمش غير الراجل السمباتيه، ما بصوش على اي جوانب حلوه تانيه في الراجل.
3: انا نفسي في واحده يا خالو، واحده بس تشوف فيا اي جوانب غير الجوانب دي. خالو انا جوعت قوي. انت اتعشيت طبعا؟ ها
4: اتعشيت، بس ممكن يعني انا معاك، يعني
3: هنحتاج نجيب عيش تاني بقى ولا ايه؟
5: خالي
4: هو
5: انت قلت انك اتعشيت، ما تدوس في السندوتشات جامد.
4: انا بعض على خفيف يعني.
5: ماشي، كان على خفيف. اوكي بص يا سيدي الصور.
6: بص بابا وماما رفيعين قلمين رصاص بيصوروا في الصوره، يبقى انا بقى طلعت من قالك كده لمين؟ اكيد ليك.
4: لا يا حبيبي، انت الفتره اللي جيت قعدت معايا فيها جيت قلم دي تنكر؟
6: يعني انا قاعد في بيت بيبقى فيه سبق ورواق باللحمه المفرومه الساعه 2 بالليل، عايز نطلع مين يعني؟ تامر هجرس.
4: والله انت عندي احلى من تامر هجرس.
6: بص يا خالو.
4: ايوه
6: بص الصوره دي.
4: ايوه
6: ده حماده السفروت.
4: ايوه
6: اسمه اصلا حماده الاسيوطي، بس احنا كنا مسمينه حماده السفروت. ياما ضربناه على قفاه واحنا صغيرين في المدرسه، بقى رجل اعمال دلوقتي.
4: ايه لما دي عيد ميلاد ولا ايه؟
6: ده عيد ميلاد دينا واحنا صغيرين، كانت هي في ابتدائي وانا في الاعدادي. صدق خالو. والله يا خالو لوني خرايا احسن اللانش لازق في بقي جامد قوي.
4: ليك حق، ده كمان الجبنه وينه حاجه صعبه.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
3: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
3: وين عنوانهم؟
2: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
3: هزارين الكيف كيفين.
4: شركة النفط اليمنية تطمئن جميع المواطنين بأن الوضع التمويني من المشتقات النفطية مستقر تماما، وتؤكد الشركة بأن احتياجاتهم من المشتقات النفطية متوفر بكميات كافية لفترات طويلة.
5: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: You're listening to Delta.
1: Today's good music.
0: Best.
1: It's just a type of music that everyone can relate to.
0: Music.
2: I love the music.
3: سبعة واحد واحد. الساعة الآن الثالثة والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون.
4: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: مع خدمة هدية من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبأ فون، أصالة وتواصل.
6: One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day and continuously online around the world. Radio Delta, your 24-hour connection to the world. On 101.7, this is Radio Delta, 24 hours a day.

0: ABC. Radio Delta.
1: واحد اثنين جرب الصوت.
2: مياه الكابوس.
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
6: شمي عشان تتأكدي.
7: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
0: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
7: شواية وبرست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
8: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
9: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
10: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: call it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات وأحداث
4: ديك يعيش بدون رقصة. نعم، ما سمعته صحيح. في معجزة نادرة لم تحدث في التاريخ، عاش هذا الديك لشهور طويلة بدون رأسة ليدر على صاحبه ثروة لم يكن يتخيلها، ويغير هذا الديك حياة صاحبه ويقلبها رأسا على عقب، فأصبح الديك من النجوم كتوم كروز وبراد بيت. يسكن في أفخم الفنادق والقصور، يسافر على متن الطائرات في درجة رجال الأعمال، وتتهاتف عليه الصحافة والمصورين والتلفزيون، ويحاول الجميع التقاط الصور التذكارية معه، فيتحول الديك إلى أشهر ديك في التاريخ، ويحقق ثروة لم يحققها مشاهير أمضوا حياتهم في العمل. إنه الديك المعجزة مايك. بضربة حظ حرفيا أصبح هذا الديك أسطورة. كان مايك فردا عاديا وسط مئات الدجاجات داخل مزرعة بولاية كولورادو الأمريكية، والمعروف عن الدجاج أنه يعيش لدقائق بعد ذبحه. ولكن ما سيحققه مايك كسر قواعد العلم والأحياء. كان الديك مايك عمره 5 أشهر، عاش حياة عادية مثله مثل أي طائر غيره، حتى جاء اليوم الذي سيغير كل شيء. في 10 سبتمبر 1945 قرر الويد أولسن صاحب المزرعة أن تكون وجبة غدائه اليوم دجاجة. خرج الويد للمزرعة ووقع اختياره على ديك يافع نشيط، وقام بقطع رأسه بالفأس. نجح بالفعل في قطع رأسه، لكنه تفاجأ بأن الديك وقف مكانه ساكنا بلا حركة. فمن المعروف أن يصاب جسد الديك بحالة تشنج شديدة ليموت بعد ثوان. ظل الويد منتظرا دقائق حتى يفارق الديك الحياة. طال الوقت وما زال مايك واقفا حتى بدأ بالتحرك والاندماج مع أصدقائه، وكأن شيئا لم يكن. اكتشف الوين أخيرا الخطأ، فقد ضربه بالفأس بطريقة خاطئة دون المساس بمناطقه الحيوية. وسط ذهول الوين خرج مسرعا إلى خارج الحظيرة، أغلق باب غرفته على نفسه من هول الصدمة، معتقدا أن الديك قد سكنته الشياطين. وتحرك صوب حظيرته ليفتح الباب، فيجد الديك ملقى على الأرض، فيشعر بالراحة ويضحك على نفسه وعلى اعتقاده أن الديك قد سكنته الشياطين. وحينما اقترب من الديك حدثت المفاجأة. حينما نهض الديك وظل يجري داخل الحظيرة يصطدم بكل شيء، فهو لا يرى شيئا بسبب قطع رأسه. هنا اتخذ الويد قرارا مصيريا، الاحتفاظ بالديك والعناية به عناية خاصة، فقرر إطعامه عن طريق تمرير الطعام داخل حنجرته بأنبوب، وإعطائه الماء عن طريق حقنه بدون إبرة، وعلاجه بالدواء لجرحه والفيتامينات لجسده. تحسنت صحة الديك ماي كثيرا، ومن ثم بدأت الأخبار تنتشر كالنار في الهشيم، والصحف العالمية والقنوات التلفزيونية تتهاتف عليه لالتقاط صورة أو تسجيل لقاء مع صاحبه، والجمهور وعدسات التلفزيون تقف أمام المزرعة ليل نهار لترى معجزة الخالق في أرضه، الديك بدون رأسه. وتطلب القنوات لقاء واحدا مع مايك مقابل آلاف الدولارات، ليحقق الويد دخلا شهريا يتجاوز 30,000 دولار بفضل ديكه مقطوع الرأس. ثم بدأت عروض الشركات والفنادق، فأصبح ديك مايك ضيف شرف في أرقى الحفلات والمؤتمرات. يتم حجز جناح كامل في فندق ضخم له ولمالكه الويد، لتأتي النهاية الصادمة بعد 18 شهرا بالخطأ. فحينما كان الواد يطعمه الذرة في 17 مارس 1957، علقت حبة الذرة في حنجرته وخنقته حتى فارق الحياة، ليصاب الواد بالاكتئاب لفترة، ويقرر إعطاء الديك للتشريح لمعرفة سره الخارق. وقالت التقارير أن الواد أثناء ضربة الفأس أخطأ الوريد الودجية، وهو الوريد المسؤول عن حمل الدم من الرأس إلى القلب، لذلك فقد مايك قطعة من دماغه لم تكن المسؤولة عن الوظائف الحيوية في جسده، ليبقى معجزة حية تسير على أقدامها. حتى أن سكان مدينة فرويتا أقاموا له تمثالا تذكاري تكريما لذكره، ليصبح مايك أشهر طائر على وجه الأرض حتى وقتنا هذا، والطائر الأغنى على الإطلاق. فيقال أن ثروته التي ورثها عنه الوالد تجاوزت النصف مليون دولار، ويصل هذا المبلغ في وقتنا هذا إلى 5 ملايين دولار أمريكية. فسبحان الله،
3: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن منيو راحة بال وتوفير مال وتواصل فعال لكل شبكات الاتصال. تمتع بكل هذه الامتيازات مع الباقة الشهرية سوى 250 عبر رصيدها الخارق. 250 دقيقة اتصال لكل الشبكات المحلية. 300 رسالة لجميع الشبكات المحلية. كل ذلك فقط ب 1815 ريال شامل الضريبة. لشراء الباقة اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 63 مربع أو عبر قنوات البيع الرسمية. مع باقة سوى تواصلك كله سوى. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: شركة النفط اليمنية تطمئن جميع المواطنين بأن الوضع التمويني من المشتقات النفطية مستقر تماما، وتؤكد الشركة بأن احتياجاتهم من المشتقات النفطية متوفر بكميات كافية لفترات طويلة. Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. Radio Delta.

0: وكلت وحكة
1: زبجة
0: نداره
1: كركره
0: ضحك من قلبك.
2: Ladies and gentlemen, عم ده بيتكلم انجليزي ايه؟ ما ده بقى تلاقيه خريج ماذر كير. Mr. President, it is. ايه ده؟ انت شفت بيقول ايه؟
3: بيقول ايه يعني؟
2: بيقول ايه تيس؟ تيس الله يخرب بيتك. تيس ده رئيس صايع قوي.
3: كده؟
2: هو رئيس مالطا.
3: مالطا ايه؟
2: يقول لك تيس انت كنت الكلام ده مين اللي قال لك على الحكايه دي؟ لا حول ولا قوه. ايه تيس؟
3: ده عندهم زي عندنا واخد بالك حكي فسه
2: ويروا الفات على ابو العباس يا عمته يقدع الناس.
3: يقدع الناس ايه؟
2: اي حاجه حد فاهم حاجه ما انا ما اقفش كده ازاي انبوبه البوتاجاز لان
3: خلاص
2: مستر بريزدنت اتيز بكل دوله بقى الظاهر ليها الاتز بتاعتها يعني اتز الشمال غير اتز الجنوب يتجمعوا مع بعض تلاقي اتز كبيره قوي قوي كده بيبقى بقى في الاشعه يعني.
3: طب ارجوك كفايه بقى كفايه الرئيس بيخطب
2: هي خطبه ولا كانت كتاب.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس
5: عشرة
6: عمر.
7: شاي الكابوس
8: عشرة عمر.
9: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: واحد اثنين جرب الصوت.
11: مياه الكابوس
10: الصوت مضبوط بس الإعلان
11: خفيف.
12: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
15: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: ما هي كل هذه الرسائل؟
4: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
3: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
4: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
3: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
4: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
3: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
6: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
7: شخصيات وأحداث،
8: تخيلت يوما ما أن توكل حيا قصة وخيال مرعب، والأكثر رعبا حينما تشارك بنفسك في أكل جسدك الخاص حتى الموت. إنها القصة الأكثر رعبا لأغرب آكل لحم بشري على مر التاريخ، الذي لن ترغب أبدا في مقابلته يوما ما، لأنك ستصبح وجبة عشائه التالية. إنها القصة المزعجة والمرعبة للقاتل أرمين ميوس وضحيته المازوخية يورغن برانتس. الطفولة الاستثنائية والأفكار الوحشية كان أكثر ما يميز الألماني أرمين ميوس. كيف لا وقد تفنن في تخيل زملائه في الفصل وهم قتله، وأبحر في خياله وهو يتذوق لحم كل واحد منهم، وفكر في أفضل طريقة لطهي أعضائهم الصغيرة. هل يطبخها مع البصل أو مع الثوم؟ هل ينتزع قطع اللحم وهم أحياء يرزقون أم يقتلهم أولا؟ هي خيالات وتصورات قد تراها في أفلام الرعب فقط، لكن أرمين قرر تحويلها إلى واقع حينما بلغ من العمر 38 عاما، فأنشأ منتدى على الانترنت تحت اسم مقهى آكل اللحوم البشرية، وأطلق العنان لرغباته الحيوانية ناشرا الإعلان التالي: أبحث عن شاب قوي يتراوح عمره بين 18 و30 عاما يتم ذبحه وأكله. قد يبدو الأمر كمزحة على الانترنت، لكنها ليست كذلك، إذ سرعان ما جاءه رد من أحد الشبان ذو دوافع مزعجة ومثيرة للغثيان، مخفية وراء مظهر أنيق وحياة ناجحة. فتراه تحسبه مدير شركة مرموق ورفيع الذوق، لتصدم فيما بعد أنه يطمح إلى أن يعذب ويؤكل ويقتل بأبشع الطرق. هكذا تواصل القاتل أرمين وضحيته يورغن برانتس لمدة شهر حول طريقة القتل ونوعية الطهي وتفاصيل التخلص من الجثة قبل أن يحول حلمهما إلى حقيقة. بكثير من الحماس قدم برانتس إلى بيت أرمين والابتسامة تعلم حياه، فرحا مسرورا لكونه سيطبخ، وخائفا مرعوبا من أن يأكل مذاقه مرعا. فتجرع مشروبا منوما وكثيرا من الأقراص. هنا جلب أرمين سكينا حادا وبدأ يقطع أجزاء من لحم فريسته السهلة، ودماءه تتفجر كشلال منهمر. فأخذ قطع اللحم وهي تقطر دما وتوجه نحو المطبخ، والفرحة لا تفارقه، فأخذ يتفنن في تطبيل اللحم وتجهيز الطاولة والشموع والزينة، إلى أن استفاق برانس من غيبوبته ليجد لحمه على الطاولة في طبق أنيق. لكنه قرر هو الآخر المشاركة في التهام لحمه الخاص. مرت الدقائق والساعات والألم الشديد لا يفارق برانس، فاتفقا على ضرورة وضع حد لحياته بنهاية سعيدة ومرضية بعد تحقيق حلم أكل لحمه البشري. فانهال عليه أرمن بضربات في الرقبة وأرداه قتيلا، لكن القصة لم تنتهي هنا، فقد علق جسده في الحائط واستمر في تقطيعه والتلذذ بأكله لمدة شهور متتالية، منتشيا بمذاقه ومستمتعا بالوجبات البشرية المطهوة بعناية. والأغرب أن أرمن كان كوحش متعطش، كلما التهم اللحم البشري أراد المزيد والمزيد، فاستمر في استعمال المنتدى لجذب مزيد من الضحايا، وبالتالي الاستمتاع بالمزيد من اللحم البشري المتنوع والمختلف، إلى أن بلغ أخيرا أحد الضحايا المجهولين عن الموقع، فدهمت الشرطة بيت أرمن لتجد بقايا برانس في المجمد بعد أن كل ما يقارب للعشرين كيلوغرام من لحمه. فبدأت بتجميع الأدلة وسط نظرات أرمن المخيفة والمريبة وهو يتفحص رجال الشرطة في نهم، راغبا ومؤشهيا تذوق طعم لحومهم. عثرت الشرطة في النهاية على مقطع فيديو وثق لكل شيء بالتفاصيل، فتم الحكم على الوحش أرمن بالمؤبد، فيما فشل دفاعه في تخفيف العقوبة لأن الضحية كان راضيا على أكل لحمه وقتله.
7: شخصيات وأحداث

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: راديو دلتا

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
8: من زمان،
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: Delta, the Super 101.7, the number one hit Arabic station across the Middle East.
1: سبعة واحد واحد. الساعة الآن الخامسة والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
2: سبفون، أصالة وتواصل.
4: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا. واحد اثنين جرب الصوت.
1: مياه الكابوس.
0: الصوت مضبوط بس الإعلان
1: خفيف.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: هزارين الكيف كيفين. هزارين
4: الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
5: وين عنوانهم؟
4: جولة المصباح جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة 7 جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
3: هزارين الكيف كيفين.
6: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
7: ثقة يا مان.
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات.
7: ثقة يا مان.
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
8: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
6: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم.
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40 جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
9: شركة النفط اليمنية تطمئن جميع المواطنين بأن الوضع التمويني من المشتقات النفطية مستقر تماما، وتؤكد الشركة بأن احتياجاتهم من المشتقات النفطية متوفر بكميات كافية لفترات طويلة.
10: تستمعون للأولى راديو دلتا.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: صلاة الإله 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: تسلي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه يا جماعه. حتي بثلي ساعه بس.
4: لحظه، انت رقمك سبق فوق؟
2: ايوه.
4: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
0: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: ABC Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: just found it.
1: تستمعون للأولى
2: راديو دلتا.
1: تستمعون للأولى
2: راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف
4: كده. أنا جاوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
7: أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة،
8: نكهة تركية عجيبة،
9: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
10: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
11: هزارين الكيف كيفين،
12: وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين،
13: وين عنوانهم؟
12: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة 7 جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
11: هزارين الكيف كيفين.
14: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
5: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟ لا تتحرك إلا بإذنه، ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر،

الساعة الآن 37 دقيقة. مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. Radio Delta competition just strictly dance.

0: encounter. Only God can stop us now.
1: ألا يا صاحبي وينك؟ ذكرت الشوق وسنينك. أنا وش بيني وبينك؟ عسى ما انتبه علي زعلان.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: واحد اثنين جرب الصوت.
2: مياه الكابوس
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماشية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدة خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدة من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335.

0: مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: شركة النفط اليمنية تطمئن جميع المواطنين بأن الوضع التمويني من المشتقات النفطية مستقر تماما، وتؤكد الشركة بأن احتياجاتهم من المشتقات النفطية متوفر بكميات كافية لفترات طويلة. Radio Delta, competition just strictly dance.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: هزارين الكيف كيفين، وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
7: وين عنوانهم؟
6: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة 7 جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554. هزارين الكيف كيفين.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان،
8: اسماك وجمبري بجميع انواعها
9: وبروست مكبلات بجميع انواعها
10: من زمان.
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات
8: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح
10: من زمان.
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلاً مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: هو أنا واقع الدرجات يا خالو؟
3: أيوة واقع ولازم تخس.
2: شوف مين اللي بتكلم.
3: بص من الآخر، الستات يخلفوا ويضربوا فانشروا لكن ما همهمش غير الراجل السنباتيه، ما بصوش على أي جوانب حلوة تانية في الراجل.
2: أنا نفسي في واحدة يا خالو، واحدة بس تشوف فيا أي جوانب غير الجوانب دي. خالو أنا خالو أنا جوعت قوي. أنت تعشيت طبعا؟ ها
3: اتعشيت بس ممكن يعني أنا معاك يعني.
2: هنحتاج نجيب عيش تاني بقى ولا إيه؟
4: خالي أنت قلت إنك اتعشيت، ما تدوس في السندوتشات جامد.
3: أنا بعض على خفيف يعني.
4: ماشي كان على خفيف أوكي. بص يا سيدي الصور.
5: بص بابا وماما رفيعين قلمين رصاص بيتصوروا في الصورة. يبقى أنا بقى طلعت من قالة كده لمين؟ أكيد ليك.
3: لا يا حبيبي، أنت الفترة اللي جيت قعدت معايا فيها جيت قلمني تنكر؟
5: يعني أنا قاعد في بيت بيبقى فيه سجق ورقاق باللحمة المفرومة الساعة 2 بالليل، عايزني أطلع مين يعني؟ تامر هجرس.
3: والله أنت عندي أحلى من تامر هجرس.
5: بص يا خالو. بص الصورة دي.
3: ايوه
5: ده حمادة السفروت.
3: ايوه
5: اسمه اصلا حمادة الاسيوطي بس احنا كنا مسمينه حمادة السفروت. ياما ضربناه على قفاه واحنا صغيرين في المدرسة، بقى رجل اعمال دلوقتي.
3: ايه لما ده عيد ميلاد ده ولا ايه؟
5: ده عيد ميلاد دينا واحنا صغيرين، كانت هي في ابتدائي وانا في الاعدادي. صدق اخده. من الاخر يوني خرارة حصل اللانش لزق في بقي جامد قوي.
3: ده كمان الجبنة وينه حاجة صعبة.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: واحد اثنين جرب الصوت.
3: مياه الكابوس
2: الصوت مضبوط بس الإعلان
3: خفيف.
4: مع حبي أونيدو ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات وأحداث،
5: ديك يعيش بدون رقصة. نعم، ما سمعته صحيح. في معجزة نادرة لم تحدث في التاريخ، عاش هذا الديك لشهور طويلة.

0: بدون رأس ليدر على صاحبه ثروة لم يكن يتخيلها، ويغير هذا الديك حياة صاحبه ويقلبها رأسا على عقب، فأصبح الديك من النجوم كتوم كروز وبراد بيت. يسكن في أفخم الفنادق والقصور، يسافر على متن طائرات في درجة رجال الأعمال، وتتهاتف عليه الصحافة والمصورين والتلفزيون، ويحاول الجميع التقاط الصور التذكارية معه، فيتحول الديك إلى أشهر ديك في التاريخ، ويحقق ثروة لم يحققها مشاهير أمض حياتهم في العمل. إنه الديك المعجزة مايك. بضربة حظ حرفيا أصبح هذا الديك أسطورة. كان مايك فردا عاديا من وسط مئات الدجاجات داخل مزرعة بولاية كولورادو الأمريكية، والمعروف عن الدجاج أنه يعيش لدقائق بعد ذبحه. ولكن ما سيحققه مايك كسر قواعد العلم والأحياء. كان الديك مايك عمره 5 أشهر، عاش حياة عادية مثله مثل أي طائر غيره، حتى جاء اليوم الذي سيغير كل شيء. في 10 سبتمبر عام 1945 قرر الويد أولسن صاحب المزرعة أن تكون وجبة غدائه اليوم دجاجة. خرج الويد للمزرعة ووقع اختياره على ديك يافع نشيط، وقام بقطع رأسه بالفأس. نجح بالفعل في قطع رأسه، لكنه تفاجأ بأن الديك وقف مكانه ساكنا بلا حركة. فمن المعروف أن يصاب جسد الديك بحالة تشنج شديدة ليموت بعد ثوان. ظل الويد منتظرا دقائق حتى يفارق الديك الحياة. طال الوقت وما زال مايك واقفا حتى بدأ بالتحرك والاندماج مع أصدقائه، وكأن شيئا لم يكن. اكتشف الوين أخيرا الخطأ، فقد ضربه بالفأس بطريقة خاطئة دون المساس بمناطقه الحيوية. وسط ذهول الوين خرج مسرعا إلى خارج الحظيرة، أغلق باب غرفته على نفسه من هول الصدمة، معتقدا أن الديك قد سكنته الشياطين. وتحرك صوب حظيرته ليفتح الباب، فيجد الديك ملقى على الأرض، فيشعر بالراحة ويضحك على نفسه وعلى اعتقاده أن الديك قد سكنته الشياطين. وحينما اقترب من الديك حدثت المفاجأة، حينما نهض الديك وظل يجري داخل الحظيرة يصطدم بكل شيء، فهو لا يرى شيئا بسبب قطع رأسه. هنا اتخذ الويد قرارا مصيريا، الاحتفاظ بالديك والعناية به عناية خاصة، فقرر إطعامه عن طريق تمرير الطعام داخل حنجرته بأنبوب، وإعطائه الماء عن طريق حقنه بدون إبرة، وعلاجه بالدواء لجرحه والفيتامينات لجسده. تحسنت صحة الديك ماي كثيرا، ومن ثم بدأت الأخبار تنتشر كالنار في الهشيم، والصحف العالمية والقنوات التلفزيونية تتهاتف عليه لالتقاط صورة أو تسجيل لقاء مع صاحبه، والجمهور وعدسات التلفزيون تقف أمام المزرعة ليل نهار لترى معجزة الخالق في أرضه، الديك بدون رأسه. وتطلب القنوات لقاء واحدا مع مايك مقابل آلاف الدولارات، ليحقق الويد دخلا شهريا يتجاوز 30,000 دولار بفضل ديكه مقطوع الرأس. ثم بدأت عروض الشركات والفنادق، فأصبح ديك مايك ضيف شرف في أرقى الحفلات والمؤتمرات. يتم حجز جناح كامل في فندق ضخم له ولمالكه الويد، لتأتي النهاية الصادمة بعد 18 شهرا بالخطأ. فحينما كان الواد يطعمه الذرة في 17 مارس عام 1957، علقت حبة الذرة في حنجرته وخنقته حتى فارق الحياة، ليصاب الواد بالاكتئاب لفترة، ويقرر إعطاء الديك للتشريح لمعرفة سره الخارق. وقالت التقارير أن الواد أثناء ضربة الفأس أخطأ الوريد الودجية، وهو الوريد المسؤول عن حمل الدم من الرأس إلى القلب، لذلك فقد مايك قطعة من دماغه لم تكن المسؤولة عن الوظائف الحيوية في جسده، ليبقى معجزة حية تسير على أقدامها. حتى أن سكان مدينة فرويتا أقاموا له تمثالا تذكاري تكريما لذكره، ليصبح مايك أشهر طائر على وجه الأرض حتى وقتنا هذا، والطائر الأغنى على الإطلاق. فيقال أن ثروته التي ورثها عنه الوالد تجاوزت 500,000 دولار، ويصل هذا المبلغ في وقتنا هذا إلى 5 ملايين دولار أمريكية. فسبحان الله.
1: شخصيات وأحداث

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس
1: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كده أنا جاوعة.
3: كباب لحم،
4: كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
6: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
5: مشاوي رهيبة،
6: نكهة تركية عجيبة.
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: هزارين الكيف كيفين.
14: وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين.
15: وين عنوانهم؟
14: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
13: هزارين الكيف كيفين.
16: كل يوم في هواك.
17: What?
0: ماشي كل يوم؟
3: أيوة.
0: لازم تاخذها كل يوم.
3: أي شيء؟
0: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
16: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
17: يا طعمة.
0: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
18: شركة النفط اليمنية تطمئن جميع المواطنين بأن الوضع التمويني من المشتقات النفطية مستقر تماما، وتؤكد الشركة بأن احتياجاتهم من المشتقات النفطية متوفر بكميات كافية لفترات طويلة.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

1017 and 102 The Nation Station. Now, a feature presentation.

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس، وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 و حتى 5 أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لـ5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بـ1.5 ريال خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
5: الباحث خليل، الباحث للطب البديل. الطب البديل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

ألو ما لازم تهجري حبي ما لازم ما لازم تهجري حبي ما لازم غرامك حط

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Just found it. Radio Delta, number one hit music station.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: Ladies and gentlemen, عم ده بيتكلم انجليزي ايه؟ ما ده بقى تلاقيه خريج ماذر كير. Mr. President, it is. ايه ده؟ انت شفت بيقول ايه؟
3: بيقول ايه يعني؟
2: بيقول ايه تيس؟ تيس الله يخرب بيتك. تيس ده رئيس صايع قوي.
3: كده؟
2: هو رئيس مالطا.
3: مالطا ايه؟
2: يقول لك تيس انت جبت الكلام، انت مين اللي قال لك على الحكايه دي؟ لا حول ولا قوه. ايه تيس؟
3: ده عندهم زي عندنا، واخد بالك يا حاج فسو؟
2: ويروي الفاتح على ابو العباس يا عمي ويقدع الناس.
3: قدع ناس ايه؟
2: اي حاجه حد فاهم حاجه، ما انا ما اقفش كده زي ابوبه البوتاجاز. لن اقف.
3: خلاص
2: مستر بريزدنت اتيز. ما كل دوله بقى الظاهر ليها الاتز بتاعتها. يعني اتز الشمال غير اتز الجنوب، يتجمعوا مع بعض تلاقي اتز كبيره قوي قوي كده. بيبقى بقى في الأشعة يعني.
3: طب أرجوك كفاية بقى، كفاية. الرئيس بيخطب.
2: هي خطبه ولا كد كتاب؟

Joe Dunter. Only God can stop us now. ألا يا صاحبي وينك؟ ذكرت الشوق وسنينك. أنا وش بيني وبينك؟ عسى ما انتبه علي زعلان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات وأحداث،
5: هل تخيلت يوما ما أن توكل حيا؟ قصة وخيال مرعبة، والأكثر رعبا حينما تشارك بنفسك في أكل جسدك الخاص حتى الموت. إنها القصة الأكثر رعبا لأغرب آكل لحم بشري على مر التاريخ، الذي لن ترغب أبدا في مقابلته يوما ما، لأنك ستصبح وجبة عشائه التالية. إنها القصة المزعجة والمرعبة للقاتل أرمين ميوس وضحيته المازوخية يورغن برانس. الطفولة الاستثنائية والأفكار الوحشية كان أكثر ما يميز الألماني أرمين ميوس. كيف لا وقد تفنن في تخيل زملائه في الفصل وهم قتلى، وأبحر في خياله وهو يتذوق لحم كل واحد منهم، وفكر في أفضل طريقة لطهي أعضائهم الصغيرة. هل يطبخها مع البصل أو مع الثوم؟ هل ينتزع قطع اللحم وهم أحياء يرزقون أم يقتلهم أولا؟ هي خيالات وتصورات قد تراها في أفلام الرعب فقط، لكن أرمين قرر تحويلها إلى واقع حينما بلغ من العمر 38 عاما، فأنشأ منتدى على الإنترنت تحت اسم مقهى آكل اللحوم البشرية، وأطلق العنان لرغباته الحيوانية ناشرا الإعلان التالي: أبحث عن شاب قوي يتراوح عمره بين 18 و30 عاما يتم ذبحه وأكله. قد يبدو الأمر كمزحة على الإنترنت، لكنها ليست كذلك، إذ سرعان ما جاءه رد من أحد الشبان ذو دوافع مزعجة ومثيرة للغثيان مخفية وراء

0: مظهر أنيق وحياة ناجحة، فتراه تحسبهم مدير شركة مرموق ورفيع الذوق، لتصدم فيما بعد أنه يطمح إلى أن يعذب ويؤكل ويقتل بأبشع الطرق. هكذا تواصل القاتل أرمن وضحيته يورغن برانتس لمدة شهر حول طريقة القتل ونوعية الطهي وتفاصيل التخلص من الجثة قبل أن يحول حلمهما إلى حقيقة. بكثير من الحماس قدم برانتس إلى بيت أرمن والابتسامة تعلم حياه، فرحا مسرورا لكونه سيطبخ وخائفا مرعوبا من أن يأكل مذاقه مرعا، فتجرع مشروبا منوما وكثيرا من الأقراص. هنا جلب أرمن سكينا حادا وبدأ يقطع أجزاء من لحم فريسته السهلة، ودماءه تتفجر كشلال منهمر. فأخذ قطع اللحم وهي تقطر دما وتوجه نحو المطبخ، والفرحة لا تفارقه، فأخذ يتفنن في تطبيل اللحم وتجهيز الطاولة والشموع والزينة، إلى أن استفاق برانتس من غيبوبته ليجد لحمه على الطاولة في طبق أنيق. لكنه قرر هو الآخر المشاركة في التهام لحمه الخاص. مرت الدقائق والساعات والألم الشديد لا يفارق برانتس، فاتفقا على ضرورة وضع حد لحياته. بنهاية سعيدة ومرضية بعد تحقيق حلم أكل لحمه البشري، فانهال عليه أرمن بضربات في الرقبة وأرداه قتيلا. لكن القصة لم تنتهي هنا، فقد علق جسده في الحائط واستمر في تقطيعه والتلذذ بأكله لمدة شهور متتالية، منتشيا بمذاقه ومستمتعا بالوجبات البشرية المطهوة بعناية. والأغرب أن أرمن كان كوحش متعطش، كلما التهم اللحم البشري أراد المزيد والمزيد، فاستمر في استعمال المنتدى لجذب مزيد من الضحايا، وبالتالي الاستمتاع بالمزيد من اللحم البشري المتنوع والمختلف، إلى أن بلغ أخيرا أحد الضحايا المجهولين عن الموقع، فدهمت الشرطة بيت أرمن لتجد بقايا برانتس في المجمد بعد أن كل ما يقارب للعشرين كيلوغرام من لحمه. فبدأت بتجميع الأدلة وسط نظرات أرمن المخيفة والمريبة وهو يتفحص رجال الشرطة في نهم، راغبا ومؤشهيا تذوق طعم لحومهم. عثرت الشرطة في النهاية على مقطع فيديو وثق لكل شيء بالتفاصيل، فتم الحكم على الوحش أرمن بالمؤبد، فيما فشل دفاعه في تخفيف العقوبة لأن الضحية كان راضيا على أكل لحمه وقتله.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكره راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.

0: الفرقة الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference.
1: Radio Delta. Radio Delta, your summer station. Your summer station. Your summer station.